كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع عيونه.

حطوه في قبره وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

نطيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين دحرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أملهم فرجعوا تاني وشالين. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده جروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا أفراح القيامة اللي بنتكلم فيه عن إن القيامة فرحة، والقيامة بتعبر مش عن فترة ال50 يوم فقط اللي بتعيشهم الكنيسة بعد قيامة المسيح، ولكن بتعبر عن حياتنا كلها، لأن القيامة بتشمل حياتنا كلها وبتمتد للأبدية. والكنيسة بتدينا صورة الفرح زي ما قلنا في صورة ألحانها وزينتها بالسطور البيضاء، وإزاي الزفة اللي بتعملها الكنيسة ده قلناه قبل كده، لأن بيقول لنا وصية إنجيلية: افرحوا كل حين، في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل تسالونيكي الأصحاح الأول. النهاردة هنتكلم مع بعض في سبب من أسباب الفرح، وهو التعزيات الإلهية. في تعزيات إلهية، وهذه التعزيات الإلهية تعزيات عظيمة جدا. هذه التعزيات الإلهية هنحكي عليها، فنلاقيه يقول لنا كده في الكتاب المقدس إن إحنا نفرح في الرب كل حين. يعني إيه كل حين؟ مش كل حين، دي في أوقات بيبقى الإنسان فيها يعاني من ضيقات أو ألمات أو أتعاب. ده المسيح نفسه له المجد قال كده وعلمنا إن طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون. ففي أحزان، والكتاب المقدس قال لنا إن بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. فإزاي الإنسان يفرح كل حين؟ ويكمل كمان بعد كده يقول: وأقول أيضا افرحوا، فيليب 4 آية 4. الحقيقة الفرح اللي احنا بنفرحه في حياتنا سببه مش معتمد على الظروف، مع تقلب الظروف يضيع الفرح أو يجي الفرح، لأ، سببه هو الرب اللي بنفرح بيه، وده واضح في آيات الكتاب المقدس. نلاقي مثلا في سفر يوئيل النبي بيقول: ويا بني صيون ابتهجوا وافرحوا بالرب، برضو نفس الكلام، بالرب إلهكم، عايز يقول إله بتاعنا العظيم. ليه بقى؟ لأنه يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في أول الوقت. طب ما نفرحش بالمطر يعني؟ لأ، ما نفرحش بالعطية وبالهدية، لأ، نفرح بالعاطي القدير القادر إن هو يدينا ويفرحنا. طب وسط الشدة والضيق يسندنا ويعزينا، يسندنا ويعزينا. فهنا في إنجيل يوحنا قالها المسيح صراحة كده، قال: فأنتم كذلك الآن عندنا حزن، عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم. سبب الفرح إيه؟ إن المسيح يجي لنا ويرانا، فيتحول الحزن بتاعنا لفرح. طب في حزن، تخافوش من الأحزان، من الأوجاع، من الضيقات، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. واضحة جدا إن هذا الفرح لا ينزع أبدا، لأنه معتمد على المسيح له المجد. طيب هل الكلام ده كلام عملي ممكن يتطبق؟ الكتاب المقدس بيحكي لنا إن عمليا حدث هذا الكلام. فنلاقي في سفر أعمال الرسل، نلاقي إن الرسل إزاي إن هم يعني هددوهم وابتدوا يجلدوهم علشان هم بيبشروا باسم المسيح، ولا هم ما تتكلموش بهذا الاسم أبدا. لكن يقول الكتاب المقدس إن هم أما هم اللي هم التلاميذ ورسل المسيح المكرمين، يقول: فذهبوا فرحين من أمام المجمع. ده أنتم مضروبين، ده أنتم متهانين، إزاي تذهبوا فرحين من أمام المجمع؟ يقول لنا الكتاب المقدس: لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. هنا من أجل اسم المسيح إن هوت الألمات أو الأتعاب أو الأوجاع تتحول لأفراح. ويقول: وكانوا لا يزولون كل يوم في الهيكل
رغم انهم اتبهدلوا، لكن راحوا الهيكل تاني وفي البيوت وفضلوا يعلموا ويبشروا، معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. يبقى الألمات، الضيقات، المشاكل، الاضطهادات ما قدرتش تنزع الفرح من قلوبهم زي ما الكتاب المقدس قال لنا، أو زي ما رب المجد قال لنا. الحقيقة الله هو أبو التعزية، لأن إحنا الإنسان يحتاج لعزاء مع الظروف المتقلبة في حياته عشان يفضل في حالة الفرح دي. فيقول لنا في الكتاب المقدس في رسالة معلمنا بولس الرسول اللي اختبر الضيق والألم لدرجة إنه كان بيقول إنه كان لنا في أنفسنا حكم الموت حتى أيسنا، يعني يئسنا من الحياة. اختبر تعزية عجيبة جدا لدرجة إنه هو سبح ربنا وقال كده: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل عزاء، الذي عزانا في إيه؟ عزانا، عز معلمنا بولس الرسول عزاه إزاي؟ أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. يبقى بيبارك الله اللي إيه؟ أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. ومش كده وبس انه بيعزينا عشان يسرع عننا الالم والتعب والحزن، لا، ده كمان من كتر العزل اللي اتعزيناه والنعمه والاختبار الجميل ده، بقينا احنا كمان بنعزي الذين هم في كل ضيقه. يقول الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في كل ضيقه بالتعزيه التي نتعزى نحن بها من الله. يبقى هنا هو إله كل عزاء بيعزي في الضيق، في الشدة، في الوجع، ويخلي التعزية دي تبقى سبب إن احنا نعزي الآخرين نحن أيضا بهذه التعزية. عشان كده مفيش لا حزن ولا ألم ولا ضيق يقدر يهز ولاد ربنا ولا ينزع فرحهم منهم ولا سلامهم منهم، زي ما بيقول في المزمور، مزمور 23 يقول ايه: ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا، لانك انت معي، انت معايا، عصاك وعكازك هما يعزيانني. بآدي التعزية اللي ايه اللي بيتمتع بيها اولاد ربنا من خلال حياتهم، حياة القيامة اللي المسيح، الحياة الجديدة اللي ادها لهم المسيح له المجد. نختم بمثال تاني عن مقدار العزاء والسلام والنعمة اللي بيديها ربنا في وسط الشدة، في حادثة عجيبة جدا، وهي في فيليبي لما معلمنا بولس الرسول وسيلة، كانوا القديس سيلة كانوا مع بعض في فيليبي، وضربوهم اليهود اللي أثار عليهم الناس بالعصي، ضربوهم ضرب موجع جدا، ولما ضربوهم بعد كده خدوهم وهم طبعا مجروحين ومتألمين جدا، ورموهم في السجن الداخلي، ووصوا حارس السجن عليهم عشان يحطوهم في جهاز للتعذيب اسمه مقطرة، يخلي الإنسان ما عرفش يتحرك ولا يقدر يفلفص من المقطرة دي، ما يقدرش حتى يريح جسمه، يبقى جسمه في حالة ريلاكسيشن أو حالة راحة، لا، يفضل طول الوقت تعبان في وضع معين كده قاسي جدا. فمعلمنا بولس الرسول في هذا الوضع الصعب جدا، هو في المقطرة هو وسيلة، الرسولين دول كانوا بيصلوا ويسبحوا ربنا. ازاي بيصلوا وازاي بيسبحوا ربنا؟ التسبيح ده يناسب الناس الفرحانة بالله اللي بتقوله نشكرك، ويصلوا له ويقولوا له تمجد واعمل معنا حاجات حلوة. ازاي ما كانوش مهتمين بهذه الألمات والمعاناة اللي بيعانوها؟ ممكن حد يقول انا في ايه ولا في ايه مش قادر، لكن هنا كانوا بيصلوا وبيسبحوا الله، والمسجونين درجة ان الصلاة دي كانت صلاة قوية جدا وبحرارة، المسجونون كانوا بيسمعوهم. وفي وسط ده كله حصل الزلزلة وزعزعت اساسات السجن وانفكت القيود، وابتدى ان رغم انفكاك القيود كل واحد ينصت لبولس الرسول يكمل انصات له ويركز جدا، ما فكرش ان يهرب من الحالة الروحية الجميلة جدا اللي كانوا فيها والتعزية اللي كانوا فيها.
درجة ان السجان او حارس السجن حاول يقتل نفسه، ومعلمنا بولس الرسول قال له ما تفعلش بنفسك شيء، كلنا هنا محدش مننا قام ولا ساب السجن. ودي كانت تبين قد ايه التعزية عظيمة جدا. فعلا المسيح بيفرحنا مش في ال50 يوم بتوع القيامة بس، حياتنا كلها في الأبدية كلها. هو إله كل تعزية، كل إله كل فرح، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. أمين.

0: يا
1: معقول أعطيها سلاما لا أعطيها فراسا أعطيها غفران خطاياها وأسامها. نحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا الشيعة والتي لا أجسادنا فيها، أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا، يا مدبر كل جسد تعهدنا
0: يا
1: بخلاصه،
0: رب
1: نسأل أن من صلاحك يا محب البشر الكرام، رب سعد وكرمين وشكرا للذين يقربون لك كرامة ومجدا لاسمك الكود.
0: عن مهتم بالساعات والقرابين والبخور والزيت والستور وكتب القراءة وعن المذبح لكي المسيح إلهنا يكافئهم في أورشليم السمائية ويغفر لنا خطايانا.
1: يا رب بالله إليك على مسبحك المقدس الناطق السمائي روح البخور تطفي العظمة التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك الرؤساء ملائكتك المقدسين، كما قبلت إليك قرابين هابيل الصديق وذبيحة أبينا إبراهيم وسائر الأرملة، هكذا أيضا نزور عبيدك أقبلها إليك أصحاب الكثير وأصحاب القليل الخفيات والظاهرات، والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم، والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين، أعطهم بركات عوض الفانيات السماوية عوض الأرضيات الأبديات عوض الزمانيات، بيوتهم وخازنهم لهم كل الخيرات، أحطهم يا رب بقوة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار، كما ذكروا اسمك القدوس على الأرض اذكرهم أيضا يا رب في ملكوتك، وفي هذا الدهر لا تتركهم عنك.
0: يا رب ارحم فلسبح مع ملك قائم مجد الله في الأعلى القدس. نسبحك نبارك نغلبك نزور لك نعترف لك نطلب نشكرك من أجل عظم مجدك أيها الرب المالك على السماوات الله الآب ضابط الكل ورب الواحد الابن الواحد الرحيم يسوع المسيح رب القدس الرب الإله رافع خطية العالم ارحمه. يا حامل خطية العالم اطلق البطن إليك أنت وحدك القدوس أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح. وانزل لي الروح توكل إليك يا إلهي لأن أوامرك هي النور كنت أكل في دربك لأنك صرت لي معين. باكرا يا رب تسمع صوتي بالغداء فمنك تراني قدوسا لا قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي قام الأموات الصعد إلى السماوات ارحمنا المجد سو قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي قام الأموات الصعد إلى السماوات ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي قام الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا المجد الآب والابن الروح القدس الآن وكل وان دار دور آمين. أيها السيرلوس قدوس حمني أيها السيرلوس قدوس حمني أيها السيرلوس قدوس حمني يا رب خلانا خطايانا خلانا سامنا خلانا زلت تفتقد مرضى شعبك خشيه من أجل اسمك القدوس. أبانا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوسهم يا من هو بلا خطيئة رب ارحمني الذي بلا خطيئة رب عنا وبطن بطن إليك لأن لك المجد والعز والتقديس والمثلث.

0: رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكون مشيئتك في السماء كذلك على الارض. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا لا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير ونصر السؤال. سلام لك يا سالك يا قديسة ممتلئة مجد العذراء كل حين ولدت إله أم مسيح سيد صلواتنا الحبيب يأخذ عرفتنا السلام التي ولدت لنا الروح المسيح. أيها العذراء مريم ولدت إله قديسة شفيعة العالمين جنس البشرية اشفع فينا المسيح الذي ولدتي كرما وحفظتي. شير إني أوتي فرسين سيورو إمينا إلي سيني شير بشوشون تيبن جرسلك فونان إمانوئيل. Ti prostati sede nonna, dimben shoy se wa
1: tristos kan in novena ni.
0: Hina izin imtala famuna farhan wa laysa tahlilan li an rabbana yasu al masih qama min bayn al amwat quwwatihi. Ja'ala al hayata di lana wa huwa aydan allazi mada ila al amakin asfal al ard wa bawabul jahim ra'uhu. ويخافوا وأهلك طلقات الموت فلم تستطيع أن تمسكه سحق الأبواب النحاس كسر المتسلسل وأخرج مقتديه بفرح وتهليل معه إلى العلو إلى مواضع راحته خلصهم لأجل اسمه وأظهر قوته لهم من أجله. هذا نحن أغنياء بالخيرات الكاملة وبإيمان النور القائلين. وبعد 40 يوما صعد إلى السماوات بمجد وكرامة وجلس عن يمين أبيك قوله قال الرب لربي اجلس عن يميني خضع لعزتي السمائيون والأرضيون والرئاسات والسلطات ومن تحت الأرض جامع قوة خرت وسجدت له السمائيون والأرضيون سبحوا. صعد إلى سماء السماوات ناحية المشارق لكي يرسل لنا روح الحق المعزي من أجل هذا نوجد صعوده المقدس لكي يتحنن ويغفر لنا خطايانا. هللويا هللويا هللويا هللويا. المسيح قام من الأموات وصعد إلى السماوات هذا الذي ينبغي له المجد مع به الصالح والروح القدس من الآن. كوني أنت نظرة عالينا من المواضع العلوية التي أنت كائنا فيها يا سيدتنا كلنا وإله العذراء كل حين اسأل الذي ولدتي أن يرفع عن هذه الأتعاب ويقرر لنا سلام. والسلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية حقانية السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل. نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر نعظمك يا أم النور الحقيقي ومجدك أيتها العذراء القديسة ولدت الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح. أبشر بالثالوث القدوس لو واحد نسب الله ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاص نازل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس صلب عنا العهد بلاد سبونت تعلم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث وكان في الكتب جلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده الذي الأحياء والأموات الذي ليس مقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبصم الآب نزل لنا ومجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة ومغفرة الخطايا ننتظر قيامة الأموات. تنجوش تيفول خيط انتيا نستاسي سنتين يرف موت نبيون خنتي بي

0: عنا وفقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا.
1: آمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب
0: شيل
1: ببرة كيساتي
0: اسمه يريني فاسي
1: نعماتي
0: سيد الرب يسوع المسيح الله ونزي خاطر تلميذ القدس نور السلطان مكرمين قائدنا انبياء وبرور الكثيرين اشتهون يروا ما انتم ترون ولم يروا ان يسمعوا ما انتم تسمعون لم يسمعوا. اما انتم فطوب على عيونكم لانها تبصر اذانكم لانها تسمع فلنسحق ان نسمع ونعمل بين جيلكم المقدسه بتلبوط

0: سيدنا كل الذين أوصونا وأمرونا نذكرهم صلاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها رب إلهنا الذين سبقوا فرفضوا يا رب نيحوا المرضى الشيهم أنت وحياتنا كلنا ورجاءنا كلنا وخلاصنا كلنا وشفاءنا كلنا وقيامتنا كلنا.
1: هللويا هللويا بخريستوس افتم في بولكنيس موت وهفشين افشين في اويا بهمسي صوين امين بك.

0: सिते मितभुव सेव कुसुमिन्तागे उपंगेल्यो
1: Svarot in živesti hlebrane še sentini gom krijev do gesonek to katalu kanagi evangeliu to lagnusma.
0: Doksa si kerie.
1: Tifu mim chefet el lawan sudu lisama al ingil al mukaddes fazm shat al ingil li meri ma al ibn luka al bashir at tilmiz al tahir barakatahu.
0: Ala jami'ina.
1: Ben shaysu ben lot ben spiru ben orotirini soz ve chrisos shirim ibn lot don khbe ولا شيء نبي فبل من مزامير وتراتيل بين داود النبي الملك الطاهر بركات على جميع امين لكل تمام رايت منتهى اما وصاياك فواسعه جدا يا رب كلمتك دائمه في السماوات والى الابد مبارك الآتي باسم رب الكوات ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم
0: إلى الأبد آمين.
1: فننظر كيف تسمعون لأن من له يعطى والذي ليس له فالذي يظنه له أنه له ينزع منه وجاء إليهم أخوتهم فلم يستطيعوا أن يصلوا إليه لسبب الجام فأخبروا قائلين ها أمك وأخوتك واقفين خارج يريدون أن ينظروك فأجاب وقال لهم إن أمي وأخوتي هما الذين يسمعون الكلمة الله ويعملون بها
0: والمجد لله دائما
2: أبانا الذي السماوات
0: فقوم من شيء تقاس اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا ام بخريستوس يسوس بن شوس
1: اسكي خلاصي مونتو كريكليناتي
0: نغلون سو كيري
1: بروس خومين سي متابوب آمين
2: ميري نباسي
0: تم نبماتي يسو
2: سيد رب يسوع المسيح ابن الوحيد بكلمة الله الآب الذي قد تعقد ربنا بكفاءنا من قبل الآلام وكل السماحية لفاف فوق تلاميذ كل سنة ورسل الأطهار وقال لهم وكل الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم وغفرت لهم ومسككم عليهم مسكات أنت الآن لغاية بسيدنا وكل قدس كل الأطهار أنعمت على الذين عملوا في كانوا كل زمن في كنيسة القداس آخر خطايا الأرض ينبوت وحل كل مضاد نسأل الله لكم صراحة كما حب البشر وعبيدك آبائي إخواتي وضعفي منحنين برؤوس أمام مجدك المقدس ارزقنا رحمتك أخطائنا يا رب إليك شيء بعلم جرام وجزار القلب فعل كله وصغر القلب يا رب انت العارف ضعف البشر كسلة البشر ان مالينا وقنا خطينا بارك

0: يكن يبرغم باسمه
1: أمين.
0: آمين سيشوبي
1: أيها المسيح لنا ملك السلام، أعطينا السلام وكل لنا السلام وكفر لنا خطايانا، لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة الأبد أمين. أحسبنا يا رب مستحقين نكون بالشكر يا أبانا الذي في السماوات.
0: تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، واغفر لنا كما نغفر
1: فنبران بيوت نشين ان مد وسوا بنوت نوت امين في اسم روت نجي بنوت بيوت في بنت كراتور امين في اسم روت نجي بفنو جنيس نشيري سوز بفرسوز بنشوز امين في اسم روت نجي بابن وسوا بن باراكليت امين مجدا واكراما اكراما مجدا للثالوث القدوس الاب والابن الروح القدوس الان وفي الاوان والظهر دور كلها امين. احسبنا يا رب مستحقين نكون بالشكر يا ابانا الذي في السماوات وقدس اسمك
0: ياتي ملكوتك
1: تكن مشيئتك كما في السماوات
0: كذلك على الارض
1: اعطينا اليوم أخطيت سامحونا شو السنين دي شو السنين تسبعت الساعة الثالثة والساعة الثالثة النهار مبارك مقدم المسيح ملكنا وإلهنا ونرجونا كلنا خطايانا انت رأتين بزمير معلمنا داود النبي بركاته على جميعنا آمين.

ارحمني يا رب ارحمني، اسكن في يا رب.

嗯。

0: Yoksa söz konusu fasıl şerit malum ve merim hanen ingil ve şeritin müstahar bereket ola gemene emin.
1: Metegel mazil okul sarsara kısmı fealim kulli şey zekirkum ve kullu kuntu lekum. Selametu filakum selaman atikum. Nesika me yatil alam atikum. La talibtu kul mele fekza semaatum inne kutu lekum inne amdi sumaat ileykum. La kuntum tuhibbun lekum tefrahum ve inne zilab. Inne eba azam minni fakutu lekum lan kabli nekun. Hatta ma tekan tu'munun lesu kullumkum kelaman kisiran ba'd. لأن رئيس العالم آتي وليس له فيها شيء لكن لكي يعلم العالم أنه يحب أبي كما وصاني هكذا أفعل قوم انطلق من هنا أنا أكرم مع قياب الكرام كل غصن فيها لا يأتي بسمر يقطعه وكلما يأتي بسمر نقي يأتي بسمر أكثر وأنتم من قبل الأنقياء لأجل الكلام الذي كلمتكم به أثبتوا في أنظم فيكم
0: نجد الله ده ما بين من الناس ولكن بس ما بيقصر الحر القدس لأنك كنت وخلص أمين روحك القدوس يا رب الذي ارتلت على دم القدس نفسك المقرب في الساعة الثالثة ذرة زامنا يصالح لكن جدد في عشانا قلب نقي نخرج في الله روح مستقيم جدد في عشانا تطرح قدام وجهك روح قدوس لا تنزح مني أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القدس نفسك المقرب في الساعة الثالثة ذرة زامنا يصالح لكن نسألك أن تجدد في عشانا ربنا يسوع المسيح من الله الكلمة روح المستقيم وحي روح النبوة والعفة روح القدس العدالة والسلطة والقدرة على كل شيء لأنك أنت ودي أنفسنا بدي لكل إنسان آخر العالم الحمد
1: كيني
0: يا
1: آمين
0: من الله يا رب الحقير حامل عن قدر الحياة

0: لك اسكورين ايت والمملوك انا ما ورثت من اجل خلاص نفوسنا مبارك رب الهنا مبارك رب يمن فهم الهوى طريقنا لانه لا خلصنا
1: امين.
2: ايها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالي لكل كنز الصالحات ومغلط الحياه اللهم تفضل وخلفينا وظاهرنا من كل دنس ايها الصالح وخلص
1: نفوسنا
2: كما كنتم معتلين مسك ايها المخلص واعطيتم السلام هلم ايضا كل معنى امنحنا سلامك وخلص ونجي نفوسنا
1: كينين كاين كيسوس يونس طونيون
2: امين اسمك في ايك لك المقدس نحن قيام في السماء ولدك لله هي باب السماء افتح لنا وارحمنا
1: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لم يموت الذي قام الاموات وصعد الى السماوات ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لم يموت الذي قام الاموات وصعد الى السماوات ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لم يموت الذي قام الاموات وصعد الى السماوات ارحمنا المجد الاب والابن الروح القدس الان وكل وان دار دور امين يا سلوس قدوس حمنا يا سلوس قدوس حمنا يا سلوس قدوس حمنا يا رب كنا خطايا لا ننسى ان احنا نزل لتتقبل مرضى شعبك الشفيع من اجل اسمك القدوس أبانا وأخواتنا الذين ركضوا ربنا يحن نفوسهم لمن هو بلا خطيئة رب ارحمنا الذي بلا خطيئة رب عين أقبط البطن إليه
0: وجعلنا مستحقين كل الشكر أبانا الذي السماوات
1: تقدس اسمك يأتي ملك وتكتب ما شئت على السماء كذلك على الأرض إذا نزلوا ونكونك من حلول المسيح يسوع السلام لك يا نسألك يا تقدس ومتنا مجد العزراء كل حين ولك العوم المسيح يسوع السلام السلام بالتي وردت لنا نور حقيقي المسيح العذراء قديس الرب عنا يصنع ايتها العذراء مريم وردت لاله قديسه شفيع الامي اجنس البشريه شفاع فينا المسيح الذي وردتي كمان من غير الخوف دائما السلام لك يا العذراء ملك الحق السلام الفقر جنسنا وردتي انا من الناس اليك واذكرين ايتها الشفيع المؤتمن امر ربنا يسوع المسيح ليأخذ لنا خطايا
0: زوج صلى الله عليه وسلم فصل بشارك معلمنا مريم الانجيل البشيرة المستوى البركات على جمال امين
3: فلما ابصر الجموع صادر الجبل وعندما جلس تكتم لا يتلمذ فضحك وعلم قائلا طوبى المساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات طوبى الحزن لانهم يتعزون طوبى الودعاء لانهم يرسمون الارض طوبى للبهاء ولا تعشي البر لانهم يرفعون طوبى للرحماء لانهم يرحمون طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى المطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم ذاك رضوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاتبين افرحوا وتهللوا لأن راجعكم عظيم في السماوات فإنهم هكذا اعترضوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فما زي ملح لا يصلح بعد من شيء إلا أن يصبح خارجا وتدوسه الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يوقدون سرادا ويضعون تحت المكيال ولا يضعونه على المنار فيدير لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أبيكم الذي في السماوات.
0: الحمد لله لمن ينزل لك المسيح عليك الصالح والروح القدس لأنك كنت وخلصت لنا آمين.
1: في اليوم السادس وفي الساعة السادسة ثم ارتعى الصليب من أجل الخطيئة تجرع عليه أبونا آدم في الفردوس مزق صف خطيئنا المسيح لنا أنا صرخت إلى الله والرب وسمعنا الله مستجيب صلاتي ورد لرفضت الباطل التفت إليه واسمعني عشية باكرة وقت الظهر كلامي أكبر فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام سابت ريك يا يسوع المسيح لأن لسه مرت على الصليب في الساعة السادسة قتلت الخطية بالخشب وحياة الميت موتك الذي والإنسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بقى لأمك الشافية المحية والمسامير صمرت بين قصر كل من تيرش العمل هي ويا الشواك العالمية تسكر أحكامك السمائية كرأفتك
4: كانينك عليك استوسي يونستوني
1: إذ ليس لنا دل ولا حجة ولا معزلة من أجل كسر خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدك إلى عذراء لأن كثيرة شفاعتك مقبولة عند مخلصنا يا الأم الطاهر لا تفوت الخطايا من شفاعتك عند الذي ولد منك لأنه رحوم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رأفتك سريعا حتى مسكننا جدا أعنا يا الله وخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
4: آنينك آيك استوس يون استون يون آمين
3: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح الآن عندما بسطت يديك الطاهرتين على وجه الصليب فلهذا كل الأمم تقهر المجد لك يا رب
1: يوكي أجيب نبماتي
3: نزل لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا لأن مشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحنا يا المخلص لما أتيت لتعين العالم
1: كينين كاين كيسوسيون استونيون امين.
5: انت هي المبتدا نعمه يا ولدك الاله العذراء، نعظمك لان من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم بطل الموت، امواتا كنا فانهضنا واستحققنا الحياه الابديه، وننا نعم الفردوس الاول من اجل هذا نمجد
1: مع عظمك يوم النور الحقيقي نمجد كيتر عصر قديس ولدك الاله لاني فردت مخلص العالم اتى وخلص نفوسنا. مجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح في القدوس التي الشهداء تهني الصديقين سبعه كان ذكرى خطا الوش بالسلوس قدوس لو واحد ناس قول انا مجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه نؤمن بإله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى ما لا يرى من امر رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الظهور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق مساوي الاب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نازل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنى الصليب عندنا لعند امرأة سبون تتألم وقبر قام من الأموات في اليوم الثالث كما كتب صعد إلى السماء وجلس عن يمين نبي وأيضا يأتي من الجهة يحول الأموات الذي ليس ممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المسيح الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية اعترف معبودية واحدة في حتى تنتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين.
0: سبحانك يا رحمن الله يا حامل خطايا العالم اسمعنا وارحمنا.

0: في فرق حرية سيو تبشير نبدو ويسوى وهرين نموكو تجد يوم باسوى إن كاسركين فسركين كنسان تفنوتي أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القربين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السماوي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدمات

نشكر صانع الخير آخر حول الله بربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه صدرنا وعلنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وضدنا وتابنا لهذه الساعة، وأيضا في النسل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامة ضابط الكل بشوي زبان.

0: السيد رب الإله نعبد كل ربنا وله مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال، لأنك صدرتنا وعنتنا وحبستنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا، أتيت بنا لهذه الساعة.
1: اطلبوه لكي يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويكبر سؤالات وطلبات القديسين من أم صلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرارك المقدسة المباركة لمغفرة خطايا.

زال صلاتكم صراحة يا محب البشر، إن إحنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوف كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار وفي أمر الأعداء الخفيين والظاهرين. انزعها عنا وعن سائر شعبه وعن هذه المائدة وعن هذه الكنيسة وعن وضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة.

قدام هذا اليوم، عشان نسأل الكنيسة شعبك كله ضعف يكونوا محلين في الثالث القدس الآب والابن والروح القدس، فما الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة جامعة الرسالة من أفضل 12 سنة في مناظر الإنجيل مركز الرسول الطاهر والشهيد والبطل القديس ساويرس وعلى النادي يسكورس والقديس ناصير رسول القديس بطرس خاتم الشهداء رسلكانا والقديس يوحنا ذبيل فم والقديس كيرلس والقديس باسيلس والقديس إغرورس من أفضل 318 مجتمعين بنوكيا والمائة والخمسين بني قسطنطينية والمائتين بأفس فم أبينا الآب البطريرك أنبطاوس الثاني فم حقارتي لأنه مبارك وملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولظهر الدور كلها.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى لأهل كورنثوس، بركته علينا آمين. هكذا أنتم أيضا بما إنكم متنافسون في المواهب الروحية، فاطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا. فلذلك من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم، لأن إن كنت أصلي بلسان فروحي تصلي وأما ذهني فهو بلا ثمر. فماذا إذن؟ إني أصلي بالروح وأصلي بالذهن أيضا، أرتل بالروح وأرتل بالذهن أيضا، وإلا فإن باركت بالروح من يشغل مكان العامة. كيف يقول أمين عند شكرك لأنه لا يعرف ماذا تقول؟ إنك أحسنت في الشكر، إلا أن غيرك لا يبني. نعمة الله الآية فتحل أرواحنا بها يا أخوتي. أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يهوذا الرسول، بركاته على جميعنا أمين. وبكتوا البعض عندما يكونون مدانين، وخلصوا البعض واختطفوهم من النار، وارحموا البعض بالتقوى مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد، والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويقيمكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج لله وحده مخلصنا بيسوع المسيح ربنا، له المجد والعظمة والعز والسلطان قبل كل الدهور والآن وإلى كل الدهور آمين. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يزال.

المقدسيس فصل من أعمال أبين رسل الأطهار المشمولين بنعمة روح القدس بركاته المقدسة فلتكن معنا أمين. وبعدما سكت أجاب يعقوب قائلا: أيها الرجال إخوتنا اسمعوني، سمعان قد أخبر كيف افتخذ الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة، وأبني أيضا رمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسم عليهم، يقول الرب الصانع هذا الأمر المعروف منذ الأزل، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتثبت الله المقدسة. آمين.

0: يسوع.
1: سيد الرب يسوع المسيح إله هنا الذي خاض تلاميذه القديسين وصلت هارم كرامين قائلا أنبياء أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر لأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعود بنجيلكم المقدسة بقلب

0: نذكر سؤالاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى الشيوخ. أنت وحياتنا كلنا ورجائنا كلنا وخلاصنا كلنا وشفائنا كلنا قيامتنا كلنا.
1: هللويا هللويا بكريستوس أفخم في بول خني اسموت وهبشين أفبشويني في أوي أفهم سيسا.

0: σωσίτη με τα βούβωση ο κατουμέν του Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Την ζευστή χρουρόν εσφασεν την οικον Κυρία ευλογεσόν εκ του Πάτε ανένα και Ευαγγέλιο των Αγνούς
0: δοξάσι Κύριε.
2: بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير بركاته
0: على جميعنا دوكساسي كيريه
2: من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا آمين إليك يا رب رفعت نفسي إلهي عليك توكلت فلا تغزني إلى الأبد ولا تضحك بأعدائي لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزاونا
0: هللويا
2: مبارك للآتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب كل من يؤمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنين مزمعين أن يقبلوه لأن الروح لم يكن قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد

0: الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد. ضرب رزو بناري جنوت شوس نبتر انت سيوت ماريا اسما بن سوتير انت بكان النوبي ناني بولجيف اسمروت جيف يوت نبشيري نمبب نبما اسوب Pitri esi gi che volte noste mostenti ones.
1: En Sofia Brochomen, Kirelaison.
0: Per capire che non mi bilen, واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور الى حق مولود غير مخلوق مساوي للاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاطس البنطي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدي الأحياء والأموات الذي ليس الملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بصم الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

هذه التي قبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل على بحسن إبليس هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلامة التي من السماوات، هذه التي عتاك مما جاء أجناد الملائكة يمجدونك.

طهرنا من كل دنس وكل غش وكل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر ملبس الموت. اجعلنا مسعفين كلنا يا سيدنا، نقبل بعضنا بعضا بخلة مقدسة لكي ننال بغير انطراح في ديونات من موهبتك.

0: بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا على الرسم، قفوا برعدة ولا الشرق، انظروا ننصت.
1: شفاعات و...

مستحق عادل مستحق عادل لأنه حق بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلق الكل به ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القرون.

قدوس قدوس قدوس في الحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم عندما خالفنا وصيتك بالغاية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لن تتركنا عنك أيضا إلى القضاء بل تعاتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام زارت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظل العليا الموت ابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس

الخلاص. أنا ملنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح جعلنا له شعب المجتمع مصيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته.

لأنه في مورس من يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. خبزا على يدي طائرتين اللتين بالعيب ولا دنس أطباء.

وعطاء لثلاث مئة قدس العرس العطار قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري.

كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي.

0: في المملوء مجدا، نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.
1: اسجدوا لله بخوف ورعدة.

0: صافي لك لنا يا سيدنا ثناء القدسات الطهارة المستغيث سيدنا أرواحنا لكي نكون جسدا واحد وروحا واحد ونجد نصيبا وراسا ما جمع القدسين الذين أرضوك ومنذ البدء اذكر يا رب السلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية
1: يا رب
0: هذه
1: ارحم.
0: التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي مسح قفاصها بسلام وكل أصحاب الرزقين الذين فيها ولا نذكر يا رب أبانا طبعا المكرم رئيس الأصحاب وتركنا الباب الأنبت
1: يا
0: الثاني
1: رب
0: الذين
1: ارحم.
0: يفصلون معه كلمة الحق باستقامة من عندهم على بيعاتك المقدسة ونقضيهم بالسلام اذكر يا رب القمامة والثور الخصوص القرص الزقسين والشمامسة
1: يا رب
0: كل
1: ارحم.
0: الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب أن ترحمنا كل

0: ضمانية لكل العالم مزاجا حسنا للهواء. تفضل يا رب السماوات سمرات الأرض في هذه السنة باركة.
1: يا رب.

طرحك نبذك في الرحوق الأرض اللي يروح صوتك في الأسمار وعدي الزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يلي. بارك إكليل استنى بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعيننا الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن. اسمعوا معنا حسن صلاعك يا معطيا طعاما لكل جسد ملأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد.

जीव जीव सुसो सन बिंद बेक मोलोगे।

شتيم قسطنطينوس نبستوش امتي افسوس نم بنيوت انزكيوس بنشتي ابانطونيوس نم بسمي ابا بابلي

نمن بشري دير ولا صغرو من بنيوتا ويانز بيومينوس من بنيوتا وبشو بسمي

بمقاصديك من نشايس نيوتسو من روميوس ماكسيموس من دوميديوس نبه مبسيت مارتيروس نيخن لوين تشيهي نبه بورس واب أباموس نبه يونس كامي ببرزبيتيروس نم بنيوت أبانريل بيومينوس نم بنيوت أباس زيروس ببرزبيتيروس نم بنيوت أباخم فديقونونيا نم توزروس بفواسطية نم بنيوت أباشروتي بارشمان

sabido. Foro kiro lusne shidnahi fued megella, wagi subhi sabah fawzi suhaid rufail nadyanahi. Mina. ذينا جيمي ذينا صبحي ونيح في فردوس ناي في كورة الأحياء إلى لبات يرشليم السمية في ذلك الموضع ونحن أيضا غرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك ونعم لنا

قل ربنا والهنا وخلصنا يا يسوع المسيح لنا واجعلنا اهلا لنا نقف في هذا الموضع المقدس نرفع ايدينا لفوق ونخدم اسمه القدوس وايضا فلنساله ان يجعلنا مستحقين لشركة وتناول

أيها السيد رب للأضواب كله ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح الذي من قبل صليبه نزل إلى الجحيم ورد بني آدم وبنيه إلى الفردوس ودفننا معه بموته أبطل عز الموت وفي

إذا قال أنا أعلم إخوتي أن يذهبوا إلى الجليل هناك يرونني ميخائيل رئيس الملائكة نزل من السماء ودحرج الحجر عن فم القبر وبشر النسوة حاملات الطيب قائلا جاء

0: بالموت إذا أسى الموت والذين في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية ونفخ في وجه تلاميذ القدس الرسل الأطهار قائلا أقبل الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم وغفرت لهم ومسكتموه عليهم ومسكا وبعد 40 يوما صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه الصالح وأرسل لنا المعزي روح الحق مثل ألسنة نار من أجل هذا نسألك يا سيدنا طهرنا من كل رياء لكي بقلب طاهر نجرؤ بذلة غير خوف نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي استمعت ونقول آبانا
1: الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير

0: ربك معاتنا بارك
1: خلصت حقنا مع روحك نوصل بخوف الله امين.
0: يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم.
1: القديسين مبارك ربي يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس
0: واحد
1: امين.
0: والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس امين.
1: ديرني بوسي
0: يتوب نبمات يسوع
1: صوب عيون كلمتي من اليس من اليسو خريستو تيتو سيو ايمون امين.
0: امين
1: عيون تيم يون صوب كيم اليس من اليسو خريستو تيتو سيو

0: ومن هو تاريخ الناس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح آخر زمان سيداتنا ملكاتنا كلنا ولله القديسة الطاهرة مريم جعله واحد الملهوت بغير اختلاط ولا مزاج ولا تغيير وعطر طال اعترافا الحسن أمام بلاص المرجى أسلم عنا على خشية الصليب المقدسة بإرادة واحد عنا كلنا بالحقيقة يوم من أن اللاهوت لم يفرق نسوت لحظة واحدة لا طرفة عين يوطى أن خلاصنا وغفران الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين.
1: أمين أمين أمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة يسوع المسيح معكم، رتلوا بنشيد الليل ويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة.

فضلكم اللي ملحقش يحضر الصلاة معانا، في قداسات لسه بادية دلوقتي هناك، وفي قداسات لسه هتبتدي، فمن فضلكم اللي محضرش القداس معانا يتناول فوق.

في شركة، الشركة دي جسد المسيح له المجد. المسيح له المجد هو الرأس، والجسد هي الكنيسة. وعشان ناخد الفرح لازم نبقى في هذا الجسد، يعني مجتمعين مع بعض وفي محبة مع بعض وفي رباط بهذه المحبة مع بعض، حتى ما نتمتع بهذه الشركة اللي الصفة أساسية من صفاتها هي الفرح. الشركة اللي مع بعضنا بعض لشركة جسد المسيح دي اتكلم عنها القديس يوحنا الحبيب في الرسالة الأولى بتاعته، لما قال الذي رأيناه، ده بيتكلم عن المسيح له المجد، وسمعناه نخبركم به. ليه بتخبرنا به؟ ليه؟ عشان ندخل في الشركة دي. يقول لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. كلمة شركتنا نحن ده

عبيدك يا رب قدم هذا اليوم أباء الكهنة الشمامسة والكليرس وكل الشعب وضعفي فليكون محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من فواه الاثنى عشر رسول فم الناظر إله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس سويرس معلمنا ديسكورس والقديس أسانس الرسولي والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة وقديس يوحنا ذئب الفم وقديس كيرلس وقديس باسيلس وقديس غلوريس افواه 318 مقطعين بنقي والمية والخمسين بقسطنطينية والمئتين بفس فم ابينا المكرم البابا المعظم البابا انبا تودروس الثاني فم حقارة بارك ملوء مجدا اسمك القدوس ايها الاب والابن الروح القدس الان وكل اوان الى ظهر الدور كلها امين

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس بركته علينا أمين. هكذا أنتم أيضا بما أنكم متنافسون في المواهب الروحية فاطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا. فلذلك من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم، لأني إن كنت أصلي بلسان فروحي تصلي، وأما ذهني فهو بلا ثمر. فماذا إذن؟ إني أصلي بالروح وأصلي بالذهن أيضا، أرتل بالروح وأرتل بالذهن أيضا. وإلا فإن باركت بالروح فمن يشغل مكان العامي كيف يقول آمين عند شكرك؟ لأنه لا يعرف ماذا تقول. إنك قد أحسنت في الشكر، إلا أن غيرك لا يبنى. نعمة الله الآب فلتحن على أرواحنا يا أبائي وإخوتي أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يوز الرسول بركته علينا أمين. وبكتوا البعض عندما يكونون مدانين، وخلصوا البعض، واختطفوهم من النار، وارحموا البعض بالتقوى، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد، والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويقيمكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج الله وحده مخلصنا بيسوع المسيح ربنا، له المجد والعظمة والعز والسلطان قبل كل الدهور والآن وإلى كل الدهور آمين. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين.

الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وبعدما سكتنا أجاب يعقوب قائلا: أيها الرجال إخوتنا اسمعوني، سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافق أقوال الأنبياء كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا الأمر المعروف منذ الأزل، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتبر في بيت الله المقدس. آمين.

0: أيها
1: السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين أسر الأطهار المكرمين قائلا أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا ما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر لأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة.

اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا ويسكنوا في صلاتنا وطاعتنا قدمها اليك يا رب لنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لانك انت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاءنا كلنا شفانا كلنا وقيامتنا كلنا.

والله وانصتوني نسمع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير والتلميذ الطاهر بركة

بسم الله رب القوات ربنا وإلهنا وملكنا كلنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن

وثني يوم الأخير العظيم من العيد وقفا يسوع ونادى قائلا إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب كل من يؤمن بي كما قال الكتاب.

الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوا لأن الروح لم يكن قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن

0: آمين.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الكنيسة بتستعد لاستقبال والاحتفال بعيد العنصرة، عشان كده فصل الإنجيل النهاردة بيتكلم عن الماء الحي، رمز للروح القدس. والإنجيل قال: في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا. مين هو؟ إيه اليوم ده؟ ده عيد المظال. في اليوم الأخير من عيد المظال عند إخواتنا اليهود، كان رئيس الكهنة بيحمل جرة ماء، الجرة دي بياخدها من بركة سلوام ويمشي في موكب كبير وياخد الجرة دي ويفرخها بجانب المذبح عند الهيكل وسط تسبيح الشعب، وكان بيبقى موكب عظيم ويوم فرح عظيم. خلال اليوم الأخير من العيد اللي كان مجتمع فيه عدد كبير جدا من الناس، لأن احنا في ثلاث أعياد كان المفروض كل يهودي قادر أو بالغ يحضرها في أورشليم: عيد المظال وعيد الفصح وعيد الخمسين. في اليوم ده السيد المسيح وقف وقال: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. ويعلق القديس يوحنا الحبيب ويقول: قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه. فالنهاردة عاوزين نعرف ليه المية، وإيه هي علاقة المية بالروح القدس. الروح القدس ليه رموز كتيرة، منها الريح والنار والزيت ومنها المية. أربع أسباب خلت السيد المسيح يشبه الروح القدس بالمية. أول حاجة، المية رمز للرخاء والوفرة. لاحظوا كده، أي حضارة قديمة، الحضارة الفرعونية، البابلية، الأشورية، الصينية، كلها حضارات أساسها أنهار، يعني أقيمت على نهر. يعني إيه يعني؟ يعني الإنسانية تقدمت إمتى؟ لما وجدت نهر. قعدت الناس حوالين النهر، زرعت، أكلت، بدأت تفكر تعمل إيه، تبني إيه، ترسم إيه. يبقى الأساس للوفرة والتقدم للرخاء هو وجود إيه؟ مية، مية بشكل منتظم. يبقى دي إشارة للرخاء والوفرة. عشان كده يقول المرنم في المزامير: سواقي الله مرآن ماء، سواقي الله ملآن ماء. ويقول: يجعل القفر غدير مياه وأرضا يابسة مع مياه، وأرضا يابسا ينابيع مياه. طبعا هنا إشارة لمين؟ إشارة للنفوس البعيدة. النفوس دي لما تعرف ربنا تتغير، صحيح، تبقى إيه؟ نبع مية. يعني تجد بعض الناس اللي كانت بعيدة عن ربنا لما تقرب تبص تلاقيها اتغيرت خالص، وبيقولوا كلام حتى الإنسان اللي كان قريب من ربنا شوية ما كانش بيسمعه، كأنه الناس دي كانت أرض يابسة عطشانة وفجأة كده اتفتح جواها ينابيع مية، عمالة تقول كلام حلو، توعظ، تتكلم عن عمل الله في حياتها، وتغير اللي حواليها. يعني هي اتملت وفي نفس الوقت تفيض وتطلع من جواها وتغير اللي حواليها وترويه، كما يفعل الله معانا. ولذلك يقول أشعياء النبي: البائسون والمساكين طالبوني ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. طب وبعدين؟ أنا الرب أستجيب لهم، أنا إله إسرائيل لا أتركهم، أفتح على الهضاب أنهارا وفي وسط البقاع ينابيع، أجعل القفر أجمة ماء والأرض اليابسة مفاجر مياه. صحيح ياما الإنسان اللي بيتوب بيتفجر جواه ينابيع مية كتيرة. يعلق القديس يوحنا ذهبي الفم ويقول إيه؟ ربنا بيدعو نعمة الروح القدس ماء حي. بيقول ليه؟ لأن النعمة إذا دخلت الإنسان وامتلكت قلبه بتغير فيه حاجات كتيرة، فينفجر من جوه الإنسان ده مشاعر، تأملات، كلمات حلوة، ويغير اللي حواليه. هو بيتغير من جوه وبالتالي بيغير الإيه؟ كل اللي حواليه. يقول لك هو ده فلان اللي كان من كام سنة ماشي في طريق الغطية، ده اتغير خالص، ده بقى بيوعظ كمان. وممكن يتريق يقول لك هو شاول أصبح بين الأنبياء، ده بيحصل فعلا بيحصل. ويعلق ويكمل القديس يوحنا زاهد بين الفم يقول إيه؟ ويدعوها أيضا أنهارا، مش نهر واحد، يقول تجري من بطنه أنهار ماء حي، نهر الحكمة، نهر الصبر، نهر أنهار، نهر نقاوة القلب، أنهار مختلفة، نهر محبة، أنهار. طب وش معنى يا رب الأنهار؟ الأنهار دي علشان النعمة لما بتمتلك إنسان بتتدفق عاملة زي النهر اللي بيبقى سائر كده، النهر اللي هو بيبقى المية بتاعته عالية قوي، مفيش حاجة تقدر تقف قدام السيول بتاعة النهر ده، بتشيل وتنظف، تشيل الكراهية وتنظفها، تشيل العادات الوحشة وتنظفها، تشيل من الإنسان الذكريات القديمة اللي بتطرد وتنظفها، تشيل من الإنسان عولان الهم، كل ده تشيله. عشان كده يقول الكتاب سيول كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة. فبتبقى كأنه فعلا سيل، السيل ده بيبقى كمية مية ضخمة محدش يقدر يقف قدامها، وأول ما تعدي تشيل أي حاجة قدامها. كان ليا واحد قريبي كان واخد الجيش بتاعه في البحر الأحمر، فيقول لك المطر لما تنطر جامد تنزل المية من على الجبل، ففي مرة المية من قوتها خدت عربية نقل كبيرة وراحت واخدها في طريقها ورمتها في البحر من قوتها. هو كده النعم وعمل الروح القدس جوه الإنسان لما يمتلك إنسان ينظفه، يشيل يشيل وينظف، ويديله بقى أنهار كتير، حكمة، محبة، فرح، سلام، أنهار مختلفة. فرمز للوفرة والرخاء. الحاجة التانية، المية رمز للطهارة. يبقى أول حاجة عشان ما ننامش، المية رمز للإيه؟ للرخاء والوفرة، لنمنا. المية رمز للإيه؟ رخاء والوفرة، اللي ورا هيصحوا دلوقتي. الحاجة التانية، المية رمز للطهارة. يقول حزقيال النبي فحممتك بالماء وغسلت عنك دمائك، ويقول برضو وأرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون. والقديس بولس الرسول قال لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومختسل أجسادنا بماء النقي. يعني إيه مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير؟ يعني ننظف قلوبنا من الأفكار الشريرة، من المشاعر الوحشة، من الكراهية، ننظف قلوبنا من محبة الخطية ومن العادات الرديئة، ومختسل أجسادنا بماء النقي، ماء الروح القدس. عشان كده كان دايما بيستخدموا التطهير، اليهود كانوا لازم يغتسلوا قبل ما يصلوا أو قبل ما يأكلوا، كان رمز للطهارة. المية دي هي اللي بتطهر الإنسان، زي ما الروح القدس بيعمل وينظف الإنسان من جواه من كل عادة وحشة ومن كل مشاعر مش حلوة. عشان كده يعلق القديس إمبروسيوس يقول مياه نعمة الروح القدس هي مياه حية تطهر خفايا العقل وتغسل كل خطية من النفس، وتطهر من التعدي الصادر من النية الخفية. يعني إيه؟ تشيل، تغسل، تنظف، تخلي الإنسان نقي، حلو، جميل. دي عمل الروح القدس جوه الإنسان، بينظفه. ولذلك استخدمت المية كرمز للروح القدس، لأنها رمز للطهارة. وعشان كده لو لاحظنا لما جه نعمان السورياني يطلب الشفاء من إليشع، قال له روح انزل 7 مرات في نهر الأردن، نزل. وده كان الإشارة بعد كده للمعمودية. جه بعد كده يوحنا المعمدان وعمل المعمودية بتاعته، وكان أيضا في نهر الأردن، يعني فيه مية. والسيد المسيح نفسه بعد كده أسس سر المعمودية بالمعمودية اللي هو قام بها مع نفسه عشان يأسس السر ويعرفنا أهميته. يبقى المية رمز للرخاء والوفرة، والمية رمز للإيه؟ للطهارة. طب والحاجة الثالثة، المية رمز للحياة. مفيش كائن حي ممكن يعيش بدون مية. عشان كده يقول المرنم على كل إنسان ليه علاقة حلوة بربنا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل. طب ليه بتعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل؟ لأنه فيه مية جنبها، تقدر الشجرة تمد جذورها وتشرب من المية دي فما تعطش أبداً.

عطشان، العطشان لنعمة المسيح مش العطشان للمية. يعني أسكب روحي على نسلك وبركتي على ذريتك فينبتون بين العشب مثل الصفصاف على مجاري المياه. الإنسان الحلو اللي قريب من ربنا فعلا بيكون زي الشجرة الخضراء الحلوة اللي بينبت كده بين الناس وبيكون مزدهر كده، الإنسان يشوفه فيفرح بيه. ولازم يكون له ثمر لأنه ربنا بيفرح بالثمر ده، ليه ثمر داخلي في حياته، محبة، فرح، سلام، طول أنا، ثمار الروح القدس. وليه ثمار خارجية، فيه ناس كتيرة تأثرت بيه وتغيرت بسبب أعماله وكلامه. فالإنسان ده حي. حي يعني إيه؟ يثمر، دي معناها. ويزيد، الحاجة الغير حية حاجة ثابتة راكدة ما بتتغيرش وتذبل وتضعف. الإنسان البعيد عن ربنا كده يبعد، وكل ما يبعد صفات كتيرة وحشة تبقى تسيطر على حياته ويبقى يائس وكئيب، رغم إن هو بيحاول يمتع نفسه بالدنيا وباللي فيها لكن مش مبسوط من جوه أبدا، دايما مخنوق وكئيب ومش مبسوط من نفسه وبيكره اللي حواليه. يبقى المية رمز للرخاء والوفرة، والمية رمز للطهارة، والمية رمز للحياة. يبقى المية رمز لثلاث حاجات، نقولهم تاني: رمز للرخاء والوفرة، رمز للطهارة، رمز للحياة. مفيش كائن حي ممكن يعيش بدون ايه؟ مية. ايضا المية دي مجانية زي عطية الروح القدس. كل إنسان مننا كده وهو طفل صغير راح اتعمد واترشم بالميرون وتناول في يوم واحد، خد 3 أسرار في يوم واحد، هل دفع فيهم حاجة؟ أبدا، مجانا، خدها مجانا زي المية. الله بينزل مطر من السماء ويروي الأرض ويروي الإنسان مجانا زي الروح القدس. ما أنا خدته كعطية مجانية نتيجة لعمل الخلاص اللي قام به السيد المسيح على الصليب. ولذلك أشعياء النبي يقول: أيها العطاش جميعا كلكم هلموا إلى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا. هلموا، اشتروا بلا فضة وبلا ثمن، مجانية، عطية مجانية. ولذلك السيد المسيح يؤكد المعنى ده في سفر الرؤيا في آخر إصحاح ويقول: من يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. كلنا عاوزين ولكن مش كلنا بنسعى. يعني لو احنا قلنا مين عاوز، يا سلام، زي المرأة السامرية ما قالت للمسيح، قالت له: اعطني هذا المياه، من هذا الماء، حتى لا أتي كل يوم واتعب، جاية في عز النهار من آخر الدنيا شايلة الجرة بتاعتي، يا على إيه؟ اديني من المية دي. لما طلبت السيد المسيح قال لها إيه؟ خدي. قال لها: طيب ما تجيبي جوزك، عاوز يفتح الجرح، عاوز يقول إيه؟ عاوز توب، ابعد العادات الرديئة من حياتك، ابعد الخطية عن حياتك، قدم توبة، قدم حب للمسيح وخد اللي انت عاوزه. الناس عاوزة، كلها عاوزة، لكن هل كلها بتسعى؟ لا. هل كلها بتجاهد؟ لا. هي دي المشكلة، الحاجة مجانا لكن الإنسان لازم يسعى إليها، زي ما قال قداسة البابا شنودة: عطايا الله ونعمته مجانية موجودة، انزل وخد. كأنه أنا عندي بضاعة موجودة في السوق مجانا، بس هي مش هتجيلك البيت وانت قاعد، انزل خدها، ده ضروري. وهي مش هتجيلك غير لما انت حياتك تبقى حياة كويسة ما فيهاش خطية، لأنه نعمة الله لا تستطيع أن تشتغل تثمر وتؤثر
مع الإنسان

0: اللي فيه محبة تانية واخد قلبه. ما انت بتحب حد تاني غيري، طب انا اشتغل معاك ازاي؟ ما انت مش عاوزني، انت بتقول بلسانك انا بحبك يا رب، لكن اعمالك ومشاعرك وافكارك بعيدة عني خالص. اذا هذه الرمز، احنا تكلمنا عن الرمز، المية كرمز للروح القدس، وقلنا كم صفة؟ اربعة. اول حاجة الرخاء والوفرة، الرخاء والوفرة. تاني حاجة الطهارة. تالت حاجة الحياة. رابع حاجة مجانية، عطية مجانية لكل إنسان بدون أي تفرقة. الله وحد كل البشرية على الصليب وجمعها كلها على الصليب، العبيد والأسياد، الرجالة والسيدات، الناس المتعلمة والناس المش متعلمة، كلهم بيشربوا من نفس المية، بس مش كلهم بيتغيروا لأنه القلب مش مستعد. ربنا يجعل قلوبنا دايما مستعدة ولأهل المجد دائما أبديا، أمين.
1: الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا، المسيح قام من الأموات وصعد إلى السماوات.
2: إن صوفيا بروس خمين كيرا ليسون كيرا ليسون كن أوم اسمي
1: حقيقة الله الآب ضابط الكل، ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، نور من نور، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء. لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات.

كريم الأبد الذي جبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام التي من السماوات، هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك بها قائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي النار.

0: املأ قلوبنا من سلامك، طهرنا من كل دنس كل غش وكل رياء من كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مسحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير الميتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرسم، كفوا بخوف الرعد.

مستحق وعادل مستحق وعادل وحقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى ما لا يرى الجالس على كرسي مجده والمسجود له من جميع القوة.

يخف حولك الشاروبيم والممتلئون عينا والسيرافيم ذو الستة أجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة يا أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم. وعندما خالفنا وصيتك بغواية حية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. فلم تتركنا عنك أيضا انقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين. في آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجذوث في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن

وتأنى وعلمنا طرق الخلاص منعما لنا بالميلاد الفرقان الذي من الماء والروح جعلنا له شعبا مجتمعا سيرنا طهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وأسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا مساكين به مبعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من

أموات في اليوم الثالث وصاص موتك إلى سالمينك والآب والسماء يوم للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويجازي كل واحد فواحد كنحو أعمى

0: المستحقين كلنا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبنا ميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: صلوا من أجل سلام الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرسولية.

0: هذه التي اقتنعتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلامة وكل الأساقف الرزقسيين الذين فيها. وأولا أذكر يا رب أبانا الطباو المكرم رئيس الأساقف بطريركنا البابا الأنبا تودروس الثاني.
1: صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا أنبا تودروس الثاني بابا وبطريرك رئيس سقفتنا المدينة العظمى الإسكندرية وسائر سقفتنا

0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة يميم على بياتك المقدسة رغم قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والخصوص الأرثوذكسيين والشمامسة.
1: صلوا من أجل القمامسة والخصوص والشمامسة.

0: نشكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل الموضع وكل ديارات آبائنا الأرثوذكسيين.
1: صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن.

0: والساكنين في بيمن الله. تفضل يا رب، هوية السماء وثمرات الأرض في هذه السنة. باركها.
1: اطلبوا عن هوية السماء وثمرات الأرض وكل زرع وكروم.

تلقى مقدارك نعمتك فرحق الأرض اللي يروح أرصاول تكسر أسمارها أعداء للزرع والحصد دبر حياتنا كمالك بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عايز كل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداده

اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر.

عز يا رب عمر ابنك الوحيد أن أشترك في تذكر قديسيك. تفضل يا رب أن تسكو جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، بين الأطهار رؤساء الآباء الأنبياء الرسل البشرين الإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي وردت الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق والشهيد قديس استفانوس الشمس والشهداء ناظر الانجيل مرقس الرسول طاهر والشهيد الباتريك القديس ساويروس معلم نسكورس قديس اسناس الرسولي قديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا زابي الفهم قديس اودوسيوس قديس اوفيلس قديس ديمتريوس والقديس كيريلس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس ناطق بلاد قديس صانع العجائب قديس غرس الارمني 618 مجتمعين بنقام 150 بالقسطنطينية ومناتين بافاسوس ابانا الصديق العظيم انبا انطونيوس والبار انبا بولا وثلاثة انبا مقارات القديسين وجميع اولادهم لباس الصليب ابانا انبا احمس القمص ابانا انبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح ابانا انبا بولا الطموهي وحسقيال تلميذه وسيدي الابوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس وتسعة الأربعين شهيدا شقشات والقاب القديس أنبا موسى وأحنس كمالقس أبانا بن دانيال القمص أبانا بزرس قس أبانا بابا قمص صاحب شركة تلميذه وأبانا بشنو رئيس المتوحدين وأنبا ويسا تلميذه وأبانا بتاك ليمانة الحبشة أبانا بابا راموس قفي مجيزة بونا ميخائيل البحيري تلميذه وأبانا البابا البطيرك السادس وبان الأرشرياك حبيب جرجس وكل ما صاف قديسيك هؤلاء لازم الصلاه مثل باطن حرنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس الذي

0: وهؤلاء كل أحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين سبقوا فرخضوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء. تفضل يا رب أن تذكر عبيدك المرحوم ميشيل زكي والمرحومة فيكتوريا وهبة والمرحوم روز ماري فعد والمرحومة إيجين عزيز وكل من وضعت اسمه على المذبح نحنوهم في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علهم في موضع قدرة على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور القديسين.
1: يا رب رحم
0: يا ليسن أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك.

لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.

اذكر يا رب ضعفي انا ايضا واغفر لي خطاياي الكثيره وحسب كسر الاسم تكسونك ايضا نعمتك ومن اجل خطاياي خاصه نجاسات قلبي لا تمنع شعبك نعمه روحك القدوس حالنا وحال كل شعبك من كل خطيه من كل لعن من كل جحود من كل يمين كاذب كل ملاقطات قوميين انعم لنا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم رب التمام من كل امر ضيق المضاد وامنحنا ان نصنع مرضاتك كل حين اكتب اسماءنا مع كل صفوف قدسيك فيما كنت سموت بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي ينبغي له المجد والاكرام والعزه والسكوت طريقة بك مع الروح القدس المحل المساوي لك الان وكل وادات كل امين اذكر رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية اذكر يا رب ابانا الطلاب والمكرم رئيس الاساقفة بطيرتنا البابا الانبا طاووس الثاني

الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة يسوع المسيح معكم. رددوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول.

تؤدي للأبدية. والكنيسة بتدينا صورة الفرح زي ما قلنا في صورة ألحانها وزينتها بالسطور البيضاء، وإزاي الزفة اللي بتعملها الكنيسة ده قلناه قبل كده، لأن بيقول لنا وصية إنجيلية افرحوا كل حين في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل تسالونيكي الأصحاح الأول. النهاردة هنتكلم مع بعض في سبب من أسباب الفرح، وهو التعزيات الإلهية. في تعزيات إلهية، وهذه التعزيات الإلهية تعزيات عظيمة جدا. هذه التعزيات الإلهية هنحكي عليها، فنلاقيه يقول لنا كده في الكتاب المقدس إن إحنا نفرح في الرب كل حين. يعني إيه كل حين؟ مش كل حين، دي في أوقات بيبقى الإنسان فيها يعاني من ضيقات أو ألمات أو أتعاب. ده المسيح نفسه له المجد قال كده وعلمنا إن طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون. ففي أحزان، والكتاب المقدس قال لنا إن بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. فإزاي الإنسان يفرح كل حين؟ ويكمل كمان بعد كده يقول وأقول أيضا افرحوا، فيليب 4 آية 4. الحقيقة الفرح اللي احنا بنفرحه في حياتنا سببه مش معتمد على الظروف، مع تقلب الظروف يضيع الفرح أو يجي الفرح، لأ، سببه هو الرب اللي بنفرح بيه، وده واضح في آيات الكتاب المقدس. نلاقي مثلا في سفر يوئيل النبي بيقول ويا بني صيون ابتهجوا وافرحوا بالرب، برضو نفس الكلام بالرب إلهكم، عايز يقول إله بتاعنا العظيم. ليه بقى؟ لأنه يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في أول الوقت. طب ما نفرحش بالمطر يعني؟ لأ، ما نفرحش بالعطية وبالهدية، لأ، نفرح بالعاطي القدير القادر إن هو يدينا ويفرحنا. طب وسط الشدة والضيق يسندنا ويعزينا، يسندنا ويعزينا. فهنا في إنجيل يوحنا قالها المسيح صراحة كده، قال فأنتم كذلك الآن عندنا حزن، عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم. سبب الفرح إيه؟ إن المسيح يجي لنا ويرانا فيتحول الحزن بتاعنا لفرح. طب في حزن، تخافوش من الأحزان، من الأوجاع، من الضيقات، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. واضحة جدا إن هذا الفرح لا ينزع أبدا، لأنه معتمد على المسيح له المجد. طيب هل الكلام ده كلام عملي ممكن يتطبق؟ الكتاب المقدس بيحكي لنا إن عمليا حدث هذا الكلام. فنلاقي في سفر أعمال الرسل، نلاقي إن الرسل ازاي ان هم يعني هددوهم وابتدوا يجلدوهم علشان هم بيبشروا باسم المسيح، ولا هم ما تتكلموش بهذا الاسم ابدا. لكن يقول الكتاب المقدس ان هم اما هم اللي هم التلاميذ ورسل المسيح المكرمين، يقول فذهبوا فرحين من امام المجمع. ده انتم مضروبين، ده انتم متهانين، ازاي تذهبوا فرحين من امام المجمع؟ يقول لنا الكتاب المقدس لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه، هنا من اجل اسم المسيح، ان هوت الالامات او الاتعاب او الاوجاع تتحول لافراح. ويقول وكانوا لا يزولون كل يوم في الهيكل، رغم انهم اتبهدلوا لكن راحوا الهيكل تاني، وفي البيوت وفضلوا يعلموا ويبشروا، معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. يبقى الألمات، الضيقات، المشاكل، الاضطهادات ما قدرتش تنزع الفرح من قلوبهم زي ما الكتاب المقدس قال لنا، أو زي ما رب المجد قال لنا. الحقيقة الله هو أبو التعزية، لأن إحنا الإنسان يحتاج لعزاء مع الظروف المتقلبة في حياته عشان يفضل في حالة الفرح دي. فيقول لنا في الكتاب المقدس في رسالة معلمنا بولس الرسول اللي اختبر
الضيق والألم، لدرجة إنه كان بيقول إنه كان لنا في أنفسنا حكم الموت حتى أيسنا، يعني يئسنا من الحياة.

اختبر تعزية عجيبة جدا، لدرجة ان هو سبح ربنا وقال كده: مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح ابو الرأفة واله كل عزاء، الذي عزانا في ايه؟ عزانا عز معلمنا بولس الرسول، عزاه ازاي؟ ابو الرأفة واله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. يبقى بيبارك الله اللي ايه؟ ابو الرأفة واله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. ومش كده وبس انه بيعزينا عشان يسري عننا الالم والتعب والحزن، لا، ده كمان من كتر العزة اللي تعزيناه والنعمة والاختبار الجميل ده، بقينا احنا كمان بنعزي الذين هم في كل ضيقة. الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. يبقى هنا هو إله كل عزاء بيعزي في الضيق في الشدة في الوجع، ويخلي التعزية دي تبقى سبب أن احنا نعزي الآخرين نحن أيضا بهذه التعزية. عشان كده مفيش لا حزن ولا ألم ولا ضيق يقدر يهز ولاد ربنا ولا ينزع فرحهم منهم ولا سلامهم منهم، زي ما بيقول في المزمور، مزمور 23 يقول إيه: أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، أنت معايا، عصاك وعكازك هما يعزيانني. بآدي التعزية اللي إيه؟ اللي بيتمتع بيها أولاد ربنا من خلال حياتهم، حياة القيامة اللي المسيح، الحياة الجديدة اللي إداها لهم المسيح له المجد. نختم بمثال تاني عن مقدار العزاء والسلام والنعمة اللي بيديها ربنا في وسط الشدة، في حادثة عجيبة جدا، وهي في فيليبي لما معلمنا بولس الرسول وسيلة، كانوا القديس سيلة كانوا مع بعض في فيليبي، وضربوهم اليهود اللي أثار عليهم الناس بالعصي، ضربوهم ضرب موجع جدا، ولما ضربوهم بعد كده خدوهم وهم طبعا مجروحين ومتألمين جدا، ورموهم في السجن الداخلي، ووصوا حارس السجن عليهم عشان يحطوهم في جهاز للتعذيب اسمه مقطرة، يخلي الإنسان ما يعرفش يتحرك ولا يقدر يفلفص من المقطرة دي، ما يقدرش حتى يريح جسمه، يبقى جسمه في حالة ريلاكسيشن أو حالة راحة، لا، يفضل طول الوقت تعبان في وضع معين كده قاسي جدا. فمعلمنا بولس الرسول في هذا الوضع الصعب جدا، وهو في المقطرة هو وسيلة، الرسولين دول كانوا بيصلوا ويسبحوا ربنا. ازاي بيصلوا وازاي بيسبحوا ربنا؟ التسبيح ده يناسب الناس الفرحانة بالله، اللي بتقوله نشكرك ويصلوا له ويقولوا له تمجد واعمل معنا حاجات حلوة. ازاي ما كانوش مهتمين بهذه الألمات والمعاناة اللي بيعانوها؟ ممكن حد يقول انا في ايه ولا في ايه مش قادر، لكن هنا كانوا بيصلوا وبيسبحوا الله، والمسجونين درجة ان الصلاة دي كانت صلاة قوية جدا وبحرارة، المسجونون كانوا بيسمعوهم. وفي وسط ده كله حصل الزلزلة وزعزعت اساسات السجن وانفكت القيود، وابتدى ان رغم انفكاك القيود كل واحد ينصت لبولس الرسول يكمل انصات له ويركز جدا، ما فكرش ان يهرب من الحالة الروحية الجميلة جدا اللي كانوا فيها والتعزية اللي كانوا فيها، درجة ان السجان او حارس السجن حاول يقتل نفسه، ومعلمنا بولس الرسول قال له ما تفعلش بنفسك شيء، كلنا هنا، محدش مننا قام ولا ساب السجن. ودي كانت تبين قد ايه التعزية عظيمة جدا. فعلا المسيح بيفرحنا مش في الخمسين يوم بتوع القيامة بس، حياتنا كلها في الأبدية كلها. هو إله كل تعزية، كل إله كل فرح، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: دوكسولوجيا العيد القيامة المجيد.

هللويا إيسوس بخريستوس بقورو انت ابقو افطن في فول خني اثموت.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قال، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالآلام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم. يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله. خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا. كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك وزاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده جروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عينيا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خبى صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. برنامجنا أفراح القيامة، معتمدين فيه إن القيامة أهم شيء يميزها هو الفرح، وزي ما قلنا إن الإنجيل بوصينا بالفرح، وإن المؤمن دايما يرتبط بالفرح، وإن الكتاب بيقول افرحوا في الرب، ويقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول لكم أيضا افرحوا. ودي حياة المؤمن، لأن في قيامة، في قوة جواه تعمل جواه، قوة الروح القدس وقوة القيامة وطبيعة المسيح الجميلة اللي خدها القائمة، المسيح القائم الأموات. بنعمة ربنا النهاردة هنتكلم عن سبب للفرح جديد، هي الفرحة بالخلاص. الخلاص ده حاجة مهمة جدا جدا جدا. الخلاص لأن احنا قبل المسيح له المجد كنا في عبودية وذل، والشيطان مستعبد كل ولاد أبونا آدم، ولاد بني البشر كلهم. ولما ناخد بالنا ازاي ان العبودية وحشة والذل وحش جدا، نلاقي ان بني اسرائيل لما اتسابوا في بابل وكانوا في حزن شديد جدا، لدرجة اني لما بتوع بابل يقول كده المزمور قال لهم سبحوا لنا تسبحة جديدة من تسابيح صهيون، ردوا قالوا ما نقدرش نسبح تسبحة الرب في ارض غريبة، ده احنا في عبودية مرة، نسبح ازاي ونفرح ازاي واحنا نفس حزينة على العبودية اللي احنا فيها. فبيقولوا على الصفصاف وسطها علقنا قيصراتنا. فالإنسان اللي مغلوب من خطيته، واللي مذلول، واللي في عار أو في خزي، واللي مضطرب وخايف، إزاي يسبح؟ طبعا صعب جدا إنه يسبح غير لما يتحرر من هذه العبودية ويدوق طعم الخلاص الأول. عشان كده نلاقي كان في وعود لابونا آدم وامنا حواء بالخلاص، وإن أمنا حواء كانت منتظرة عشان تفرح وتتهلل. لما جه شيث بعد ما اتقتل قايين وهابيل، فرحت وحست إن في أمل، لأن كان أملها الأول في قايين، ولكن للأسف قايين قتل أخوه هابيل. فالله كان مدي وعود بالخلاص، لكن هذا

عار الشعوب الخطية، ويقول مثل عريس يتزين بعمامة ومثل عروس تتزين بحليها. يبقى العريس وهو بيتزين بعمامة وفرحان جدا، والعروس يوم عرسها وهي متزينة بحليها، الإنسان المخلصين هيبقوا كده وهيمشوا في المدينة المقدسة وهم فرحانين في أورشليم السمائية، ويبتهجوا هناك في أورشليم السمائية وأيضا في الأرض، يحسوا بعظمة هذا الخلاص الموهوب لينا. في الحقيقة عندنا في الكتاب المقدس قصة عبودية بني إسرائيل لفرعون، وفرعون يرمز للشيطان اللي كان مستعبد البشرية كلهم واللي أذلهم ومرمر حياتهم في الطين، وهم مسخرهم عشان يبنوا له البنى اللي هو عايزه، وكان يسخرهم ويشدد قيودهم ويذلهم. فعشان كده لما الله اداهم النصرة والحرية لما بعد الضربة الشديدة اللي هي ضربة الهلاك المهلك اللي أهلك كل أبكار المصريين، وذبحوا خروب الفصح وعبروا البحر الأحمر، كانت فرحة عظيمة جدا، تهللوا. ونلاقي إن مريم النبية أخذت الدف بإيديها وابتدت ترقص هي والسيدات ويسبحوا، وبني إسرائيل كله كان بيسبح وللرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه. فالإنسان اللي يخلص من خطية وحشة يحس بالغفران، المسيح غفر له بدمه. أو الإنسان اللي مستعبد لعادة سيئة متورط فيها ومش عارف يطلع منها، لما يخلص منها ويحس ان مفيش حاجة مقيداه يفرح كده ويتهلل كده بالخلاص. او الانسان اللي مقيد في وسط اشرار زي الابن الضال، لما يتحرر منهم ويحس ملهمش سلطان عليه وانه هو بقى حر، لان حيث روح الرب هناك الحرية، يبقى حر نفسه، تبقى حرة وتقدر تفرح. هذا الانسان يفرح بالخلاص، وده المسيحي، الإنسان المسيحي اللي بيفرح كل يوم إزاي ربنا بيخلصه وغفر له خطيته، والتوبة لمن غفرت له اسمه أو خطيته لم يحسب له الرب خطية، فهنا هو يبقى فرحان، حس رب المسيح غفر لي. كل يوم بنيجي فيه القداس ونحس إن المسيح غفر لي ودمه عليا، تبقى فرحة عظيمة جدا، فرحة عظيمة جدا. وعشان كده أنا بفرح، ونلاقي في نهاية القداس نسبح ونتهلل. كل إنسان بيروح لأب اعتراف ويحس إن الله نقل عنه خطيته، زي ما قال ناسان النبي، قال لداود النبي كده، والرب نقل عنك خطيتك لا تموت، بيحس بفرحة وإن المسيح غفر له، المجد غفر له. عشان كده مع التوبة في بهجة الخلاص بترجع، ومع الخطية بيبقى في حزن، لما الواحد يغلط ويعمل حاجة وحشة يحس انه حزين، ولما تتغفر خطيته ويحس بالتوبة ويحس انه وقف قدام ربنا تاني يقول له هنا هو، يقول له رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة أعضدني، روح قوية، روح منتصرة أعضدني. ده في سفر المزامير 51. بعد كده بيقول في حبقوق: فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. أبتهج بمين؟ مش بالخلاص وبس، لأ، بالرب اللي خلصني. فهنا هو الرب اللي خلصني، قوتي وتسبيحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا مقدسا، زي ما بنقول في تسبيح السوق تتيجون في أسبوع الألام، وزي ما بنفرح في الساعة السادسة لما نحس ان الخلاص المسيح صلب على الصليب، والساعة التاسعة انه هو على الصليب المسيح له المجد، لما اسلم الروح وقال قد اكمل، بنحس ببهجة الخلاص، ويبتدي الشمامسة بالناقوس يقولوا كرياليسون الطويلة في تهليل، لان هنا الخلاص يساوي كتير، الخلاص من الهلاك الابدي، الخلاص من الخطية، الخلاص من الاستعباد بتاع الشيطان. عشان كده المسيح دايما فرحان ويحسس انه هو المسيح بيخلصه كل يوم بيخلصه.

المسيح له المجد هو المخلص. المسيح له المجد هو المخلص، وهو اللي بنفرح بيه، لأنه لما جه أرضنا جه عشان يخلص، وخد اسم يسوع اللي زي جاي من يهوشع أو هوشعنا بالأرامي، يعني معناه خلصنا. فيسوع أو يشوع هو المخلص، فالمسيح له المجد هو المخلص، وهو القادر على الخلاص. عشان كده احنا بنفرح بيه ونبتهج بإله خلاصي بالمسيح له المجد اللي خلصنا واللي بيخلصنا. وكل يوم ببص له بفرح بيه. مشهور ومعروف عندنا سمعان الشيخ لما جه والهيكل، وكانت العذراء من نور، والمسيح جاي الهيكل محمول على ايديها هي ويوسف النجار، فخد المسيح له المجد على ايديه وقال: الان يا سيدي تطلق عرضك بسلام، لان عيني قد ابصرت ايه خلاصك الذي اعددته قدام جميع الشعوب. فعلا يا بختنا بالمخلص. يا ريت كل يوم كده نقول له: يا رب انت المخلص بتاعنا. ونقول مع ارميا النبي: رنم ونسبح، رنموا ليعقوب فرحا، واهتفوا برأس الشعوب، سمعوا سبحوا قولوا: خلص يا رب شعبك بقية إسرائيل. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

الصادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا عن أفراح القيامة، وبنقول إن الفرح يرافق الإنسان المسيحي اللي قام مع المسيح. وكلمة قيامة يعني حياة جديدة، اتولد الولادة الجديدة اللي من فوق من الماء والروح، وبقاله طبيعة جديدة وإمكانات جديدة بالروح القدس اللي عامل جواه واللي بيعمل فيه، وحياة وسلوك جديد. وعشان كده كنا بنبحث في هذا البرنامج أسباب الفرح. احنا دلوقتي في الحلقة رقم 10، وبنتكلم عن الفرح أو الفرحة بالغلبة بربنا يسوع المسيح. يمكن البعض يكون مش واخد باله ان المسيح المفروض يكون غالب، وان يدوق الانتصار ويدوق النصرة دايما، الله ينتصر بيه. ساعات الانسان يكون مش فاهم كويس ديت، ويفكر ان ابليس شاطر وابليس بيغلبني وابليس قوي عليا، ويفكر مش هيغلب. لا، اي حد ماشي مع ربنا يسوع المسيح وابن له لازم يحقق غلبة ونصرة ويغلب وكل يوم بنعمة ربنا، وده اللي هنشوفه في الحلقة ديت، ويبقى فرحان كمان بالغلبة ديت. بعد كده نلاقي ان هنا في سفر الرؤيا في اصحاح 6 آية 2 يقول: فنظرت وإذ فرس أبيض والجالس عليه معاه قوس قد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. مين ده؟ ده المسيح له المجد اللي خرج غالب من ضامن النصرة، وهو خارج وخرج عشان يغلب. يغلب مين؟ قوى الشر. راكب على فرس أبيض، رمز إن هو مسالم مش خارج عشان شر، رمز القداسة والطهارة. الجالس عليه معاه قوس اللي هو المسيح له المجد، ولابس إكليل. القوس رمز الحرب، إنه يحارب لأنه قوي، والإكليل رمز النصرة بتاعته. ممكن حد يجي هنا ويقول ده المسيح له المجد، لكن أنا فين والمسيح فين؟ نقول له لأ، في سفر الرؤيا أصحاح 2 و3 بيتكلم على ملائكة الكنائس السبع، ويدي رسالة لكل ملاك من الملائكة إنه لو غلب إيه المكافأة اللي هياخدها. فمثلا مرة يقول هياكل من شجرة الحياة، ومرة يقول من المن المخفى، ومرة يقول هجعله عمود في مدينة إلهي، ومرة يقول هيجلس معايا في عرشي، وهكذا، ومرة يقول هيلبس ثياب بيض، وهكذا. يبقى إذن الغلبة أو النصرة مش بتاعت المسيح فقط لا غير، ده خرج عشان احنا نغلب، لأن هو الغالب من قبل ما يخرج. والغلبة دي والنصرة دي والقوة والمجد والكرامة والبركة له. نلاقي ان داود النبي كان عنده الإيمان ده انه لازم يغلب لأنه هو معه ربنا. برضو المسيحي اللي قام من الأموات بنعمة المسيح من موت الخطية، وعايش مع المسيح وحاسس بقوة المسيح العاملة فيه واللي بتقويه واللي بتساعده، مفروض انه يبقى حاسس نفس المشاعر ديت، انه لازم ينتصر بنعمة ربنا، ينتصر في حروبه مع الشيطان ويغلب وينفذ وصية ربنا وينفذ محبته ومشيئته المقدسة في حروبه مع الشيطان. فنلاقي ان داود النبي لما سمع ان جلياط الفلسطيني بيعير شعوب الله، راح لشاول الملك وقال له ان انا عايز ادخل احارب جلياط. فهو طبعا فتى صغير، وجلياط ده محارب جبار. فداود لما جه يتكلم مع شاول قال له: الرب اللي انقذني قبل كده من يد الاسد ومن يد الدب، لان قبل كده لما خرج عليه دب واسد بقوه ربنا قدر يهزمهم، هو هينقذني من يد هذا الفلسطيني. فشاول ما قدرش يقول حاجة لداود غير انه ايه: اذهب وليكن الرب معك. ده الايمان اللي بنغلب بيه والغلبة اللي بنغلب بيها، وان احنا لازم نغلب لان جوانا ايمان بربنا وقوة ربنا اللي عاملة فينا. فاذا اي مسيحي ما يقولش انا مغلوب من الشيطان ومن الخطية وما اقدرش اعمل اي حاجة، لا، انت فيك قوة، قوة المسيح، وانت بتغلب مش بنفسك ولكن بقوة مين؟ بقوة ربنا. نلاقي برضو مثال تاني، هو مثال يشوع
يشوع ابن نون النبي، يشوع ابن نون قال كده للشعب وللناس: أنتم قد رأيتم كل ما عمل الرب إلهكم بجميع أولئك الشعوب من أجلكم، لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم. يبقى اللي بيحارب مش أنا ولكن الرب. ويشوع دخل في حروب كثيرة جدا وضد الكنعانيين، وهو طبعا كقائد هنا هو ملوش خبرة حربية كبيرة زي الكنعانيين دول اللي كانوا لهم في الحروب، لكن بنعمة ربنا الرب هو المحارب، بيقول ان الرب هو المحارب عنكم، فقدر يدخل الحروب دي كلها اللي دخلها مع الكنعانيين، شعوب كتيرة وممالك كتيرة، وهزم وما تهزمش ولا في معركة من المعارك دي غير معركة صغنطوطة اسمها عاي، لان في الوقت ده كان في خيانة عخان ابن كرمي، دي المعركة الوحيدة اللي اتهزم فيها. هزم بإيه؟ بقوة ربنا، بقوة ربنا. عشان كده نحن نفرح ونتهلل بالله اللي بنغلب بيه، مش لينا احنا ولكن لله. فداود النبي بيقول كده في المزمور 144، بيقول: مبارك رب صخرتي، صخرتي يعني قوتي، الذي يعلم يدي القتال، هو اللي بيعلمني، هو اللي بيرشدني، هو اللي بيقودني في حربي مع الشيطان وأصابع الحرب، رحمتي وملجئي هو اللي بلجأ له، هو اللي بيرحمني، صرحي ومنقذي، مجني، كل دي أدوات حربية، المجني ده أدوات حربية، والذي عليه توكلت، المخدع شعبي تحتي، حتى مع شعبه هو اللي بيخدعهم له. فإذا نحن نغلب بربنا ونسبح ونفرح ونبتهج بربنا اللي بيعلمنا في حروبنا ازاي نغلب، واللي بينقذنا من حرب الشيطان، واللي بينجينا، واللي بيعلمنا كيف نتصرف في حروب الشيطان وحروب الشر، وازاي نهرب من الشر. يوسف الصديق مثال ازاي قدر يغلب الشر اللي كان يسير عليه الشيطان من مرات فوتيفار، قدر يغلب الحقد والكراهية اللي كانت ممكن تصيبه بسبب اخواته اللي رموه في البير واللي كانوا في احقاد ناحيته، قدر يغلب ده كله، وقدر ان هو بنعمة ربنا يسلك في وصايا الله. وعشان كده قال لهم ان ايه، سبح ربنا ومجده، قال لهم: انت اردتم بي شر ولكن الرب اراد بي بالشر ده خير. فاذا الله هو اللي بيقودنا في موكب النصرة بتاعته. والكلام ده قاله داود، صحيح داود النبي قال ان احنا بنتعرض لمتاعب كثيرة وحروبات كثيرة، زي ما قال كان المزمور اللي بنقوله في صلاة الغروبة، الغروب نقول: مرارا كثيرة حرموني زي صبايا، مرارا كثيرة قتلوني زي شبابي، او في الترجمة دي: كثيرا ما ضايقوني منذ شبابي، ليقل اسرائيل: كثيرا ما ضايقوني منذ شبابي، لكن لم يقدروا علي. يبقى العدو والشيطان المحيط بي اللي أقوى مني مش هيقدر عليا. ليه؟ لأني هنا هو اللي بيسندني هو مين، واللي بينجيني هو مين، واللي بيحارب عني هو مين، لأن الحرب هي للرب مش ليا أنا. فإذا علينا أن احنا نفرح، وعلينا أن احنا نشكر الله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح، يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. ليه هناخد الغلبة بربنا يسوع المسيح؟ لأن المسيح اللي فينا أعظم من العالم ورئيس العالم الشيطان، وأعظم من كل قوى الشر. فعشان كده احنا ضامنين الغلبة، لما يقول خرج غالبا، ولكي يغلب هيغلب فينا احنا، فإحنا من الله، وعشان كده هنغلب، لأن اللي فينا أعظم منين؟ من العالم كله. أخيرا عايزين نقول ان كل اللي اتولد من الله من الماء والروح، يعني من المعمودية، لازم يغلب العالم بنعمة ربنا وبقوة ربنا. ليه؟ لانه هنا هو المسيح فيه، وده ايماننا. يقول: هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، ايماننا، ايماننا بالمسيح اللي فينا وبقوته وبعظمته وبنعمته، هيغلب بينا. من هو الذي يغلب العالم؟ إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله. يسوع هو ابن الله القادر والقدير والقوي في الحروب، واللي زي ما قلنا أنه غالب
يقول كده في تمثيل القيامة: من هو ملك المجد؟ الرب القدير الغالب في الحروب، هو ملك المجد. فإذا ما يسعناش غير ان احنا نقول زي ما قال معلمنا بولس الرسول: شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته وبيحقق بينا الغلبة. ولازم كمسيحيين نغلب كل يوم، نصنع مشيئته ضد قوات الشر، ونثبت في الأمانة وفي الطهارة وفي الحب وفي الوصية بتاعته، مهما قام علينا الشيطان عشان يعطلنا، لكن هنغلب بنعمته بقوته. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال لتلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

راح فين يسوع؟ حرام عليك ورجعوه، مش مات خلاص؟ مالكم ومال وما تسيبوه. مستكترين على حبايبه ييجوا يزوروه، ده يدوب معانا طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عند مين؟ هو اتسرق؟ طب واللي سرق؟ سرق بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر، مين دحرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم؟ فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني وشالين. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك، أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك، ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي، قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي، خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه، أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا، هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه، نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه، المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده جروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع عيونه.

قد انتهى وأشرق النور من بعد الظلام والهم والحزن.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قال ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

حجر من دحرجة، يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك، أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك، ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي: خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه، أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا، هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه، نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه وملاه، المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه، كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك، شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خبى صوتك، قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي، لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. برنامجنا أفراح القيامة بيتكلم عن أسباب الفرح في القيامة، والفرح ده نعمة سماوية بترافق الحياة الجديدة أو القيامة بالتعبير الكنسي بتاعنا اللي قمناها مع المسيح، مش بس في الـ50 يوم المقدسة ولكن طول عمر الإنسان، وتمتد معاه هذه الأفراح، أفراح القيامة والفرح، كنعمة في ملكوت السماء، لأن ملكوت الله هو مش أكل وشرب ولكنه فرح وسلام وبر في الروح القدس. موضوعنا هو عن الفرح بشركة جسد الرب المقدسة في شركة. الشركة دي جسد المسيح له المجد. المسيح له المجد هو الرأس، والجسد هي الكنيسة. وعشان ناخد الفرح لازم نبقى في هذا الجسد، يعني مجتمعين مع بعض وفي محبة مع بعض وفي رباط بهذه المحبة مع بعض، حتى ما نتمتع بهذه الشركة اللي الصفة أساسية من صفاتها هي الفرح. الشركة اللي مع بعضنا بعض لشركة جسد المسيح دي اتكلم عنها القديس يوحنا الحبيب في الرسالة الأولى بتاعته، لما قال الذي رأيناه، ده بيتكلم عن المسيح له المجد، وسمعناه نخبركم به. ليه بتخبرنا به؟ ليه؟ عشان ندخل في الشركة دي. يقول لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. كلمة شركتنا نحن ده بالجمع، كلنا مع بعض مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. يبقى ليه بتكتب لنا أيها القديس العظيم يوحنا الحبيب عن الشركة دي، وليه عايزنا ندخل فيها في الشركة دي؟ عشان تساعدوا بالفرح الكامل من خلال هذه الشركة، شركة القديسين، الرأس المسيح، المسيح الواحد مع أبيه، وإحنا الجسد المتحدين به لكي يكون الجميع واحدا، زي ما قال المسيح كما نحن واحدا، الآب والابن واحد، والجسد الأعضاء مع بعض واحد، وكلنا واحد في شركة واحدة تتمتع بالفرح. الشركة ديت شركة جسد المسيح يقول عنها كده: وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه نخبركم به، أن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. شركة قداسة، شركة نور، ما فيهاش ظلمة، ما فيهاش خطية، وهي دي القيامة. القيامة عبارة عن إيه غير حياة مقدسة نبطة في جسد المسيح، في قداسة، خاضعين لكل الرأس اللي هو المسيح، يحفظوا وصيته، وصية المحبة ووصية الطهارة ووصية القداسة. وعشان كده يساعدوا مع بعض في هذه الشركة بالنور والقداسة والطهارة، ويساعدوا لثمرة لذلك بالفرح العظيم اللي يتمتع به الكنيسة واللي ينسكب على الكنيسة. فيقولنا كده: شاكرين الآب الذي أهلنا، الآب أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة. الظلمة دي اللي هي الخطية والظلام والشر والهلاك والفساد، ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. يبقى احنا دلوقتي فين؟ دلوقتي نحن في ملكوت ابن محبته، ملكوت بتاع المسيح وابن محبته، لأن الابن هو الابن الوحيد اللي في حضن أبيه اللي هو المسيح اللي هو المجد، الملكوت بتاعه. بقينا في ملكوت ابن محبته المحبوب اللي هو المسيح، له الكل مجد. يبقى احنا في شركة ميراث القديسين، قديسين كلهم، مع ماري جرجس ومع ماري مينا ومع أخويا ومع أختي، اللي هم مقدسين بالروح القدس ومقدسين بعمل الله فيهم ومقدسين بالمسيح، اللي هم جسد المسيح وأعضاء المسيح. نتعاون سوا ونفرح ببعضنا بعض ونحب بعضنا بعض. الكلام ده ظهر حلو قوي وجميل قوي، المسيح أظهره، أظهر أن القيامة والأفراح والأمجاد هناخدها في صورة شركة. ظهر الكلام ده إمتى؟ لما المسيح له المجد، كل مجد، كان على جبل التجلي
خد معاه بطرس معلمنا القديس بطرس الرسول ويعقوب ويوحنا، وصعد لجبل طابور أو جبل التجلي، وهناك فوق جبل التجلي ظهر معاه موسى وإيليا، وظهر الاتنين ظهروا معاه بمجد عظيم، وده المجد اللي احنا منتظرنا احنا كمان. بطرس الرسول انبسط جدا، شاف المسيح وشه مضيء جدا اكثر من الشمس، وثيابه بيضاء ما استطاعش قصار ان يبيض مثلها، وكانوا بيتكلموا معاه في شركة حب عن الصليب بتاعه موسى وإيليا، وتكلم عن خروجه الذي كان عتيد أن يكمله في أورشليم. فرح معلمنا بطرس الرسول جدا بالمنظر وقال له جيد يا رب أن نكون ها هنا. فرح جدا، ده الاجتماع المقدس، يمثل الاجتماع اللي هنجتمعه في السماء مع بعض، العهد القديم والجديد من كل الشعوب من كل الألسنة، هنبقى حوالين العرش كدايرة روندة كبيرة، والمسيح في النص، واحنا بنحب بعض جنب بعض جنب بعض جنب بعض، والمسيح هو المركز مركزين عليه، وكل ما احنا مركزين عليه كل ما احنا في محبة وفي دايرة واحدة مع بعض، ما حدش فينا بيبص لأخوه انت ايه اللي موقفك جنبي او انت عايز ايه، بالعكس الكل فرحان ببعضه، بيمجد ربنا وتركيزه كله في المسيح له المجد، وفرحان بالمسيح. يبقى الشركة سبب الفرح هو الشركة، شركة النور وشركة ميراث الايه القديسين، وده اللي شفناه في التجلي واللي هيكون في السماء بإذن ربنا. عشان كده المحبة تفرح، لو إنسان ما فيهوش المحبة مش ممكن يفرح. ففي القيامة أهم صفة من صفات القيامة هي صفة المحبة اللي بتربط الجسد ببعضه. عشان كده يقول لنا معلمنا بولس الرسول من أجل هذا قد تعزينا بتعزيتكم، لما تعزم في كورنثوس شعب كورنثوس اتعزى، معلمنا بولس الرسول اتعزى هو كمان، ويقول ولكن فرحنا أكثر جدا بسبب فرح تيتوس لما في تيتوس راح وافتقدهم وفرح بيهم وجي حكال بولس الرسول، انبسط جدا معلمنا بولس الرسول. دي المحبة اللي تفرح، أفرح لأخويا وأفرح لأختي وأشاركهم أفراحهم وأبقى فرح بيهم. دي الصفة الأساسية في الكنيسة، إن نفرح ببعضنا بعض. يقول لأن روحه قد استراحت بكم جميعا، روح تيتوس استراحت بكم إيه جميعا. في الحقيقة نختم الحلقة دي بالمزمور الجميل اللي قاله داود النبي، قال كده هوذا ما أحسن وما أحلى، ما أحسن وما أحلى أو ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، يسكنوا مع بعض معا مثل الدهن الطيب، يعني الطيب أو العطور أو العطور الجميلة جدا اللي على الرأس، مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون. الشعب يمثل بهذه اللحية لأن الشعر اللي ثابت في الرأس أو في اللحية ده يمثل الشعب المترابط مع بعضه، النازل على ايه لحية هارون، النازل الى طرف ثيابه مثل ندى حرمون، ندى حرمون اللي نازل على الجبل من فوق لتحت يغطي الكل، يبتدي من فوق وينزل لتحت. فهكذا المسيح له المجد هو الرأس وهو البركة نازلة منه، وعشان كده ما فيش احسن وما احلى ان احنا نجتمع سويا مع بعض. يبقى مثل ندى حرمون نازل على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد. في الحقيقة إحنا مش ممكن ناخد الفرح والقيامة والأفراح والأمجاد غير في وسط الإخوة وفي وسط بعضنا بعض، وإحنا في محبة ومربوطين ببعض. ودي كانت فكرة الأعياد اليهودية، إنهم يتجمعوا مع بعض في فرح في العيد. ربنا يدينا كلنا إن إحنا ننعم بالمحبة بعضنا لبعض عشان نفرح وعشان نسعد بهذا الحب اللي لينا نحو اخواتنا، وعشان نرتبط ببعض ونرتبط بالرأس المسيح لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا أفراح القيامة واخدين شعار الآية اللي بتقول افرحوا كل حين في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي أصحاح 5 آية 16 الرسالة الأولى. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد في فرح القيامة. من ضمن أفراح القيامة هي المخلص ذات نفسه، وإحنا في الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم إن الفرح بالرب، موضوع إن الإنسان يفرح بربنا ده في متعة من خلال الحب اللي بيننا وبينه، في متعة وفرحة عظيمة جدا. الإنسان كائن خلق عشان يتحب ويحب، فالله بيحبني والله في قيامته بيظهر حبه ليا، زي ما بيقول كده في الإنجيل: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يبذل نفسه أحد نفسه عن أحبائه، أو زي ما بيقول في رسالة معلمنا يوحنا الحبيب: انظروا أية محبة أحبنا أو أعطانا الآب حتى نضع أولاد الله. فنحن في القيامة صار لنا درجة البنوة بالإيمان وبقينا أبناء، والابن يفرح بابوه زي ما الأب قال للابن في مثل الابن الضال: يا ابني كل ما لي فهو لك. فالله ادانا كل شيء، حتى ان ملكوت السماء هيديهولنا على سبيل الميراث، لان احنا بقينا ابناء ونقدر نكلم الله بدلة البنوة، وكمان بقينا عروس عفيفة للمسيح زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول: خطبتكم عذراء عفيفة للمسيح. الحب لما إنسان يكون بيحس بحب، الحب دوت اللي جوه قلبه ده يملاه فرح، وده اللي عبرت عنه عذراء النشيد لما قالت: ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. الخمر معروف ان هو يسبب فرح في العهد القديم وفي كتاب مقدس، الخمر رمز للفرح. لما يقول لي يقبلني بقبلات فمه يبقى دي معناها: يا رب ان انا عايزة احس بالحب ناحيتك، وان انت محبتك ليا تظهرها لي، لان الله يحبني جدا ويظهر لي اعتناءه بيا ومحبته ليا يظهرها لي على الدوام. ليقبلني بقبلات فمه، يحوطني بحبه في كل تصرف وفي كل احتياج وفي كل نعمة يدهاني، وإرشاد ومعونة وحفظ. الإنسان القائم اللي عايش القيامة مع المسيح يحس برعاية الله، وده اللي شفناه في القيامة لما المسيح جه لبطرس عشان يقول له: أتحبني يا بطرس؟ ارعى غنمي، ويقومه تاني من سقطته. وشفناه في توما اللي المسيح جه ينقذه من شكه، تلميذي عمواس: حب الله بيحصرنا طول النهار وكل يوم، حبك أطيب من الخمر، حبك عجيب جدا ويفرح جدا. يا بخت الناس اللي حاسين بمحبة ربنا ليهم، حب الله ليهم مفرحهم. ويكمل وتكمل عذراء النشيد وتقول: لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن المهراق. يعني لما تقول اسم ربنا تحس كأنه طيب دهن مهراق، لذلك أحبتك العذار اسم عجيب وجميل، شخصية الله. فإذا الحب يسبب فرح، حبي للمسيح وحب

حب الله اللي بنحبه، سلام وصلح مع الله. والعكس، لو ما فيش محبة يجي منين الفرح ويجي منين السلام وتيجي منين بقية النعم العظيمة دي؟ محبة، فرح، سلام، طول أناة، صلاح، إيمان. فإذا هنا هوت المحبة اللي لله في قلوبنا تخلينا فرحانين طول النهار، ولدرجة إن الإنسان ممكن يقول إن من سيفصلني عن محبة المسيح حتى لو في شدة ولا جوع ولا عري ولا سيف ولا ولا ولا ولا، ما يفصلنيش عن محبتك. محبتك دي تخليني أفرح جدا وأبقى الإنسان في قمة الفرح وقمة السعادة الحقيقية. الحب محتاج مننا ايه؟ ايه شرط الحب؟ ازاي احب الله والله يحبني ازاي؟ فالحب محتاج لمعرفة. عشان كده الكتاب المقدس بيقول لنا ان قال احد اني احب الله وابغض اخاه فهو كاذب. ازاي يبغض اخاه اللي بيبصره وبيحب الله اللي ما يبصروش؟ معناها ايه الكلام؟ معناها لما بشوف حد قصاد عيني وبعشره واعرفه واعرف في حاجات ميزات، واعرف في ضعف، واعرف في ان هو ما اتفاعل معاه واعرفه كويس، بحبه لانه قصاد عيني عرفته عشرته. فالحب محتاج لمعرفة والعشرة، فما بالنا الله بقى. فاذا الحب اللي محتاج معرفة، الله محتاج لمعرفة ايضا. لكن انا ما ببصرش الله، ما شفتوش بالعيان بعناية، هحبه ازاي؟ ده اللي بيقوله هنا هو القديس يوحنا الحبيب. فقال لنا ايه بقى؟ ازاي نعرف ربنا؟ ازاي نحبه بقى ونعرفه؟ يقول لنا كده في رسالة معلمنا بطرس الرسول الاولى اصحاح 1 اية 8، الذي وإن لم تروه تحبونه. ده واقع، بنحب ربنا، بنحبه ليه؟ ذلك وإن كنتم لا ترونه. طب احنا ما شفناهوش، نعرفه ازاي امال؟ وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به. يبقى الإيمان هو عن طريقه بنعرف الله. أعرف الله ازاي؟ عن طريق الإيمان. الإيمان يفتح قدام عيني أفاق عينين ذهني وعينين قلبي مين هو المسيح. بالإيمان بعرفه. عشان كده من ضمن ثمر الروح القدس هو إيمان. فالإيمان يفتح قصادي ويعلمني من هو المسيح. من خلال الكتاب المقدس لما بقرأ بعرف مين هو المسيح المحب اللي أحب البشر واللي أسلم نفسه واللي كلامه كله فمه كله حلاوة ومشتهيات، فيفيد قلبي بحبي له لأني شفته بالإيمان، ليس بالعيان ولكن بالإيمان. بالإيمان بيعلن لله من هو الله، بيعلن عن نفسه من خلال روح القدس. يقول ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله لمحب اسمه القدوس، هذا أعلنه لنا الله بروح القدوس. ما قلناش وسكت، لا، قال ده أعلنه لنا. يبقى إذن بالإيمان بنعرف المسيح. فحتى إن كنا لم نراه قبل كده بالعيان، لكن وإن كنتم لترون الآن لكن تؤمنون به. فيجي الفرح هنا بقى، لأن هنا بقى في الحب بقى والمعرفة، عرفته بالإيمان فحبيته. فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. يبقى من خلال إيمان بنحبه، من خلال إيمان بنعرفه، من خلال إيمان نبتهج به، لأنه واثقين منه محبته العظيمة جدا والعجيبة جدا، وبنعيشها بالإيمان بفرح لا ينطق به ومجيد. عشان كده في آية جميلة نختم بها. الآية دي معلمنا بولس الرسول لما قال انه خسر كل الأشياء وانه حاسبها نفاية من أجل معرفة فضل معرفة المسيح ربي. فكمل وقال وأوجد فيه. كلمة أوجد فيه يعني إيه؟ ألاقي نفسي فيه وأدخل في صلة بي وأوجد فيه، يبقى لي علاقة بي من خلال محبتي له، ويبقى لي وجود في المسيح. إذا كان المسيح هو جسد الكنيسة

فبولس الرسول وجد في المسيح، وكل واحد فينا موجود في المسيح وله نعمة وهو في المسيح من خلال علاقته بالمسيح. وليس لي بري، أنا مش بار يعني، ولا أنا بقول إن أنا إنسان بار وقديس، لا، بري ده مش من الناموس، مش بر بالناموس، مش بر بأعمالي، مش بر بإمكانياتي، لا، ده أنا ضعيف جدا. يبقى وليس لي بر الذي من ناموس، بل البر ده أمال بإيه بقى؟ بإيمان، بل الذي بإيمان المسيح، بل الذي بإيمان المسيح. يبقى بإيمان المسيح، إيماني بالمسيح، أنا تطهرت بدمه وصرت بار من خلاله، وخدت حياته واداني قدسته بروح القدوس اللي بيعمل فيا. يبقى بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. يبقى البر ده كده، يبقى من الله بالإيمان. وبعد كده يقول لي بقى ايه؟ يقول لي لأعرفه. كلمة هنا هدخل في معرفة بقى شخصية مع المسيح بالإيمان ده، وبتحد بيه تحت في المعمودية، وبتحد بيه في سر الإفخارستية والتناول، ويبقى المسيح جوايا وأنا فيه، يثبت فيا وأنا فيه. وهي دي القيامة وحقيقة إن احنا بنمارسها من خلال اتحادنا بالمسيح. أكتر معرفة ممكن واحد يعرفها هي معرفة الاتحاد. عشان كده العشرة والاتحاد مع شخص ما، مثلا في الزيجة مثلا، تخلي الإنسان يبقى عارف الشخص التاني تماما، لأنه عاشر وعاش معاه وحبه وشاركه. إحنا بقى من خلال أسرار المعمودية والإفخارستية والحياة مع المسيح اللي جوايا يحل بالإيمان في قلبي، بقيت أعرفه. ولما عرفته أعرف قوة تسير تسري في جسدي وفي نفسي وفي روحي وفي أعضائي، قوة القيامة وقوة الطهارة. يبقى إيه؟ لأعرفه وتسري فيها بقى إيه؟ وقوة قيامته. وبعد كده لما يبقى فيها قوة قيامته دي، اللي هي الطهارة والقداسة والسلام والحياة المقدسة والحب والشوق له، هنا ندخل في إيه؟ النقطة اللي بعدها، شركة ألامه. هنا بقى مش هيهمني الألام بقى، لو جه حد يقول لي تتنازع عن القداسة بتاعته أو قوة قيامته، أقول له أبدا، هنا هو هتتألم ومال، وأتألم بس إيه؟ بس أبقى شركة معاه زي ما هو اتألم عني، متشبها بموته، وبكده يبقى اتشبهت بموته. يبقى هنا هو يبقى لي نصيب معاه. يبقى دي المعرفة ودي القيامة، ويبقى أوجد فيه لي نصيب في المسيح من خلال محبتي له، ومن خلال وجودي فيه، ومن خلال المعمودية والاتحاد به. ليس لي بري، مش أنا مش بر ولا صالح ولا أنا قديس بر المسيح الذي من الناموس، لا، مش بالناموس ولا بقوتي، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. لأعرف وقوة قيامته، أعرف المسيح عن طريق إعلاناته إيماني بيه، يعلن لي عن نفسه ويثبتني فيه وأثبت فيه وهو فيا. قوة قيامته يسري فيا قوة قيامته، حياته المقدسة، شركة ألامه، ما يهمنيش الألم شبها بموته. دي موجودة في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل فيليبي أصحاح 3 آية 9 و10. ربنا يدينا إن إحنا نتمتع بحب المسيح وبالاتحاد بيه، ونفرح نفرح من خلال محبتنا له، ونبتهج به، وإن كنا لا نراه لكننا بالإيمان نعرفه كويس قوي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

حطوه في قبره وقفله من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب أنه قال ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الآلام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

نطيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر. مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك، ده جسمه مليان بالآلام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي: خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك وزاد جواه وملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: الزكسولوجية العيد القيامة المجيد.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا أفراح القيامة اللي بنتكلم فيه عن إن القيامة فرحة، والقيامة بتعبر مش عن فترة ال50 يوم فقط اللي بتعيشهم الكنيسة بعد قيامة المسيح، ولكن بتعبر عن حياتنا كلها، لأن القيامة بتشمل حياتنا كلها وبتمتد للأبدية. والكنيسة بتدينا صورة الفرح زي ما قلنا في صورة ألحانها وزينتها بالسطور البيضاء، وإزاي الزفة اللي بتعملها الكنيسة ده قلناه قبل كده، لأن بيقول لنا وصية إنجيلية افرحوا كل حين في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل تسالونيكي الأصحاح الأول. النهاردة هنتكلم مع بعض في سبب من أسباب الفرح، وهو التعزيات الإلهية. في تعزيات إلهية، وهذه التعزيات الإلهية تعزيات عظيمة جدا. هذه التعزيات الإلهية هنحكي عليها، فنلاقيه يقول لنا كده في الكتاب المقدس ان احنا نفرح في الرب كل حين. يعني ايه كل حين؟ مش كل حين، دي في اوقات بيبقى الانسان فيها يعاني من ضيقات او المات او اتعاب. ده المسيح نفسه له المجد قال كده وعلمنا ان طوبى للحزان الان لانهم يتعزون. ففي احزان، والكتاب المقدس قال لنا ان بضيقات كثيره ينبغي ان ندخل ملكوت الله. فازاي الانسان يفرح كل حين؟ ويكمل كمان بعد كده يقول واقول ايضا افرحوا، فيليب 4 اي 4. الحقيقه الفرح اللي احنا بنفرحه في حياتنا سببه مش معتمد على الظروف، مع تقلب الظروف يضيع الفرح او يجي الفرح، لا، سببه هو الرب اللي بنفرح بيه، وده واضح في ايات الكتاب المقدس. نلاقي مثلا في سفر يوئيل النبي بيقول ويا بني صيون ابتهجوا وافرحوا بالرب، برضو نفس الكلام، بالرب الهكم، عايز يقول اله بتاعنا العظيم. ليه بقى؟ لأنه يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في أول الوقت. طب ما نفرحش بالمطر يعني؟ لا، ما نفرحش بالعطية وبالهدية، لا، نفرح بالعاطي القدير القادر إن هو يدينا ويفرحنا. طب وسط الشدة والضيق يسندنا ويعزينا، يسندنا ويعزينا. هنا في إنجيل يوحنا قالها المسيح صراحة كده، قال فأنتم كذلك الآن عندنا حزن، عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم. سبب الفرح إيه؟ إن المسيح يجي لنا ويرانا فيتحول الحزن بتاعنا لفرح. طب في حزن، تخافوش من الأحزان، من الأوجاع، من الضيقات، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. واضحة جدا أن هذا الفرح لا ينزع أبدا لأنه معتمد على المسيح له المجد. طيب هل الكلام ده كلام عملي ممكن يتطبق؟ الكتاب المقدس بيحكي لنا أن عمليا حدث هذا الكلام. فنلاقي في سفر أعمال الرسل، نلاقي أن الرسل ازاي ان هم يعني هددوهم وابتدوا يجلدوهم علشان هم بيبشروا باسم المسيح، وقال لهم ما تتكلموش بهذا الاسم ابدا. لكن يقول الكتاب المقدس ان هم اما هم اللي هم التلاميذ ورسل المسيح المكرمين، يقول فذهبوا فرحين من امام المجمع. ده انتم مضروبين، ده انتم متهانين، ازاي تذهبوا فرحين من امام المجمع؟ يقول لنا الكتاب المقدس لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه، هنا من اجل اسم المسيح، ان هوت الالامات او الاتعاب او الاوجاع تتحول لافراح. ويقول وكانوا لا يزولون كل يوم في الهيكل
رغم انهم اتبهدلوا، لكن راحوا الهيكل تاني وفي البيوت وفضلوا يعلموا ويبشروا، معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. يبقى الألمات، الضيقات، المشاكل، الاضطهادات ما قدرتش تنزع الفرح من قلوبهم زي ما الكتاب المقدس قال لنا، أو زي ما رب المجد قال لنا. الحقيقة الله هو أبو التعزية، لأن إحنا الإنسان يحتاج لعزاء مع الظروف المتقلبة في حياته عشان يفضل في حالة الفرح دي. فيقول لنا في الكتاب المقدس في رسالة معلمنا بولس الرسول اللي اختبر الضيق والألم لدرجة إنه كان بيقول إنه كان لنا في أنفسنا حكم الموت حتى أيسنا، يعني يئسنا من الحياة، اختبر تعزية عجيبة جدا لدرجة إنه هو سبح ربنا وقال كده: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل عزاء، الذي عزانا في إيه؟ عزانا، عز معلمنا بولس الرسول عزاه إزاي؟ أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. يبقى بيبارك الله اللي إيه؟ أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. ومش كده وبس انه بيعزينا عشان يسرع عننا الالم والتعب والحزن، لا، ده كمان من كتر العزة اللي تعزيناه والنعمة والاختبار الجميل ده، بقينا احنا كمان بنعزي الذين هم في كل ضيقة. يقول الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. يبقى هنا هو إله كل عزاء بيعزي في الضيق، في الشدة، في الوجع، ويخلي التعزية دي تبقى سبب إن احنا نعزي الآخرين نحن أيضا بهذه التعزية. عشان كده مفيش لا حزن ولا ألم ولا ضيق يقدر يهز ولاد ربنا ولا ينزع فرحهم منهم ولا سلامهم منهم، زي ما بيقول في المزمور، مزمور 23 يقول ايه: ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا، لانك انت معي، انت معايا، عصاك وعكازك هما يعزيانني. بقى التعزية اللي ايه اللي بيتمتع بيها اولاد ربنا من خلال حياتهم، حياة القيامة اللي المسيح، الحياة الجديدة اللي ادها لهم المسيح له المجد. نختم بمثال تاني عن مقدار العزاء والسلام والنعمة اللي بيديها ربنا في وسط الشدة، في حادثة عجيبة جدا، وهي في فيليبي لما معلمنا بولس الرسول وسيلة، كانوا القديس سيلة كانوا مع بعض في فيليبي، وضربوهم اليهود اللي أثار عليهم الناس بالعصي، ضربوهم ضرب موجع جدا، ولما ضربوهم بعد كده خدوهم وهم طبعا مجروحين ومتألمين جدا، ورموهم في السجن الداخلي، ووصوا حارس السجن عليهم عشان يحطوهم في جهاز للتعذيب اسمه مقطرة، يخلي الإنسان معرفش يتحرك ولا يقدر يفلفص من المقطرة دي، ما يقدرش حتى يريح جسمه، يبقى جسمه في حالة ريلاكسيشن أو حالة راحة، لا، يفضل طول الوقت تعبان في وضع معين كده قاسي جدا. فمعلمنا بولس الرسول في هذا الوضع الصعب جدا، هو في المقطرة هو وسيلة، الرسولين دول كانوا بيصلوا ويسبحوا ربنا. ازاي بيصلوا وازاي بيسبحوا ربنا؟ التسبيح ده يناسب الناس الفرحانة بالله اللي بتقوله نشكرك، ويصلوا له ويقولوا له تمجد واعمل معنا حاجات حلوة. ازاي ما كانوش مهتمين بهذه الألمات والمعاناة اللي بيعانوها؟ ممكن حد يقول انا في ايه ولا في ايه مش قادر، لكن هنا كانوا بيصلوا وبيسبحوا الله. والمسجونين درجة ان الصلاة دي كانت صلاة قوية جدا وبحرارة، المسجونون كانوا بيسمعوهم. وفي وسط ده كله حصل الزلزلة وزعزعت اساسات السجن وانفكت القيود، وابتدى ان رغم انفكاك القيود كل واحد ينصت لبولس الرسول يكمل انصات له ويركز جدا، ما فكرش ان يهرب من الحالة الروحية الجميلة جدا اللي كانوا فيها والتعزية اللي كانوا فيها.
درجة ان السجان او حارس السجن حاول يقتل نفسه، ومعلمنا بولس الرسول قال له ما تفعلش بنفسك شيء، كلنا هنا محدش مننا قام ولا ساب السجن. ودي كانت تبين قد ايه التعزية عظيمة جدا. فعلا المسيح بيفرحنا مش في ال50 يوم بتوع القيامة بس، حياتنا كلها في الأبدية كلها. هو إله كل تعزية، كل إله كل فرح، لإلهنا كل مجد وكرامة.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال تلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو حيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلبه. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي قمت، وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

ما نقف أمامك جسديا، انزع من عقولنا نوم للغفلة، أعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة، ونرسل لك إلى فوق تمجيد اللائق، ونفوز بفران خطينا الكاذب.

0: باركوا الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار إلهنا في الليالي ارفعوا ايديكم القدس وباركوا الرب يباركم الرب من صيون الذي خلق السماء والأرض.
1: المجد لك يا محب البشر.
0: فلتدنو وسيلتي قدامك يا رب وقولك فهمني، فلتدخل طلباتي إلى حضرتك يا رب ككلمتك احيني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لسان يجيب أقوالك، لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لتخلصني، لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت لخلاصك يا رب. وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف الضال، فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنساه. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل يوم الدهدور آمين. المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن ولابد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح. السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله تبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مدس قدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يسعون ردك يا رب. افتح شفتي ولينطق فم بتسبيحك أمين هللويا. شويسا شويسا أن تسبعت وصلاة الخدمة الأولى من صلاة نصف الليل قدمها مسيح ملكنا ولا نرجون يا الخطانا مزامير تلاتي رابينا داود بركاته.

0: زخصاص وصوص مقدوس قدوس قدوس فاسمك القديس متى البشي والتلميذ الطاهر بركات عين امين.
1: حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذار أخذناهم سبحنا وخرجنا من استقبال العريس، 5 منهن كانت جاهلات و5 حاكمات، فأخذنا الجاهلات مصابيحهن لم يأخذنا معهن زيتا، أما الحاكمات فأخذنا زيتا في عينتهن مع مصابيحهن، ولما أبطى العريس نعسنا كلهن ونمت، ولما انتصف الليل صار صراخ، وإذا العريس قد أقبل فأقمنا وخرجنا للقائه، حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزلنا مصابيحهن، فقالت الجاهلات للحاكمات أعطينا منزلتكن فإن مصابيحهن تنطفئ، فأجابت الحاكمات قائلات لعلها لا يكفينا وإن يكن، فذهبنا بالحرية للبيع وابتعنا لكن، فلما ذهبنا يبتعنا جاء العريس ومستعدات دخلنا معه على العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقايا العذارى أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا، أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن، فصاروا إذا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان.
0: والمجد لله دائما أبدا آمين. نسجد لك المسيح ما بك الصالة وروح قدسك قمت وخلصتنا آمين. ها هو ذا العريس يأتي في نصف الليل، طوبى العبد الذي جده مستيقظا. أما الذي جده متغافلا فإنه غير مستحق المضي معه. فانظر يا نفسي لئلا تثقلي نوما فتلقي خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي قدوس قدوس قدوس أنت يا الله من أجل وقت الله ارحمنا. تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي وأضيق مصباح بزيت البهجة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظري يا نفسي لا تنعسي لئلا تقفي خارج عن قارعة مثل 5 عذار الجاهلات، بل اسهري متضرع كي تلتقي المسيح الرب بدهن دسم ونعم لك بعرس مجد له الحقيقي. أنت هي سور خلصنا يا وتل العذراء الحصن المانية غير المنثرم، أبطري مشروعة المعاندين وحزن عبيدك ردي إلى فرح، وحصن متنا الملوكنا حربي وشفاء عن سلام العالم، لأنك أنت رجانا يا آورة الإله. إن كاستوسي ونستوني ونامين.
1: أيها الملك السميع المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا طيرنا من كل الدنس يا الصالح وخلص نفوسنا.
0: ثابت ريكيوك أجيوب نوماتي.
1: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلم أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا.
0: كنين كوين كسوسي ونستوني ونامين.
1: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء.

Rodolfo. أبانا الذي في السماوات، شوي سام شوي سام تسبعه صلاة الخدمة الثانية من صلاة نصف الليل قدمها سمالكنا ولهنا نرجون يغفر خطايانا ما زميت تلاتي رابينا داودا البركات عنا آمين.

0: زوكسوس اوسوس من قدوس قدوس قدوس فاسمك القديس لوقا البشير والتلميذ الطيب بركاته على جميعنا امين. ثم ساله احد الفريسيين يقول معه، فلما دخل بيت الفريسي تكوز امراه في المدينه كان خاطئا، فلما علمت انه متكئ في بيت الفريسي اخذت قارورة الطيب وقفت من عند رجليه باكيه وبدأت تبل قدميها بدموعها تمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدمي وتدهم بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعوه ذلك قال محدثا نفسه، لو كان هذا نبيا علما هذه المرأة التي مسته ما حرنا خاطئة. فأجاب يسوع قال له، يا سمعان عندي كلمة أقولها لك. فقال، قل يا معلم. قال، كان لدان مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيان فسمحهما كليهما، فما منهما يحب أكثر؟ أجاب سمعان وقال، أظن الذي سامح بالأكثر. فقال بالصبح كم تا. ثم التفت المرأة وقال سمعان، أترى هذه المرأة قد دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، أما هي فقد بلت بدموع رجلي ومسحتهما بشعرها لم تقبل فمي، أما هي فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت لم تدهن رأسي، أما هي فقد دهنت بطيب قدمي. من أجل ذلك أقول لأن خطايا الكثيرة مغفورة لها، نحبت كثيرا والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لا مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكئون يقولون في نفوسهم، من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال المرأة، نعما قد خلصك فاذهب بالسلام، والمجد لله دائما أبدا أمين. تينوش تمك بارستوس نم بك يوتن آثوس نم بابن أمات واب جاك تون كاك صوت من ناينا.
1: أعطني يا ربي أنا بأدمع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أنا بل قدميك اللتين أعتقتان من طريق الضلالة، وأقدم لك طيبا فائقا وأقتني لي عمرا نقيا بالتوبة لكي أسمعنا ذلك الصوت الممتلئ فرح النمان خلصا.
0: سبت ريك أيوك أجيب نغماتي،
1: إذا ما تفطنت في قصرة أعمال راضية ويأتي على قلبي فكرة تلك الدينونة الرهيبة تأخذني رعدة فأهرب إليك يا الله محب البشر. فلا تصرف وجهك عني متضرعا إليك يا من أنت وحدك بلا خطية. أنا مع نفسي المسكينة بتقشع قولا

0: آمين.
1: السماوات تطوبك يا الممتنان يا العروس التي بلا زواج، ونحن أيضا نمجد ميلاد غير المدرك. يا والدة الإله، يا أم الرحمة والخلاص، تشفعي من أجل خلاص نفوسنا.
0: كنين كاري كريستوس يوناسوني.
2: أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل، كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.
0: زكسا باتريكي
2: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، وخلصنا ونجي نفوسنا.
0: كنين كأي كريستوس يوناستوني يونون. آمين.
2: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله، أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
3: نسألك يا رب، اسمعنا وارحمنا وفقنا.

أبانا الذي في السماوات، شوي سام تسبح وصلت خدمة ثالثة وصلت نصف الليل قدم سيمريك نولا عن الخطأ المزمية ترتيلا بينا دور خطأنا آمين.

0: زوكسوس وسوس من قدوس قدوس قدوس واسم القديس لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركات عين امين.
1: لا تخفي القطع الصغير فان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت، بيعوا امتعتكم واعطوا صدقه واصنعوا لكم اكياسا لا تبلوا كنز في السماوات لا يفنى، حيث لا يدنو منه سارقا ولا يفسد وسوس، لانه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم ايضا، لتكن احقاقكم ممنطقه ومصابيحكم موقده. وانتم ايضا تشبهون اناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى اذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدون سائرين، الحق كلهم إنه يتمنطق ويتكلم ويقوم ويقدمهم، وإذا جاء في الهذه الثانية وجاء في الهذه الثالثة ويجدهم يصنعون هكذا. فطوبى لأولئك العبيد هكذا، وهذا أعلم أنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولا يدع بيته ينقب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، فإنه في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان. فقال له بطرس: يا رب لنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع؟ فقال الرب: من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله. ولكن إن قال ذلك العبد الذي في قلبه: إن سيدي يبطئ قدومه، فيبدأ يضرب العبيد والأمة ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه في الساعة التي لا يعرفها، فيشقه وصفه يشق وسطه ويجعل نصيبه معدم الإيمان.
0: والمجد لله دائما أبدا أمين. نسجد لك المسيح مع أبيك الصالح وروح قدسك كنت وخلصتنا أمين. بعين متحننة يا رب انظر ضعفي، فعما قيلت افنى حياتي واعمالي ليس لي خلاص، فلهذا اسال بعين رحيمه يا رب انظر ضعفي وظل لي مسكنتي وربطي ونجني.
2: ثبت فيك ايك عجب نعمتي.
0: بما ان الديان حاضر اهتم يا نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعه المخوفه، فإنه ليس رحمة في الدينونة لمن يستعمل الرحمة، فلهذا اشفق عليه مخلص، فإنك أنت محب

0: وخلص الذين التجوا إليك بأنماط من الشدائد لكي نمجد ميلادك الطاهر كل شيء من أجل خلاص نفوسنا. منك وإنك استرسلون أستنيون
1: أيها الملك السميع المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال أكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنا سيئة صالح وخلص نفوسنا.
0: سبت بك أيك أجرب نعماتي
1: كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا.

أبانا الذي في السماوات، أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا أن في مقوالك المحيي وانهضنا من ظلمة الخطية القاتل النفس، واجعلنا أهلك مستقيمين في عمل الخير في وقت مجيء دين العالم، فنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل: تعالوا إلي مبارك أبي، إرث الملك المعد لكم قبل أنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازم قتلت آثامنا، لأنك وحدك المتحنن طويل أن الكثير رحمة بشفاعة سيدنا القديسة الطاهرة مريم وشفاعة مصاف قديسيك. آمين.

0: ليمون
1: زوك صوص وصوص من قدوس قدوس قدوس فاصم جري قدس لوقا البشي وتميز طاير بركاته علينا امين. الان يا سيد تطلق عبدك بسلام كقولك، لان عيني قد ابصرت خلاصك الذي اعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلي الامم ومجدا لشعب اسرائيل، والمجد لله دائما ابديا امين.

Nobody,

اللهم ربنا سلم وين الكم وسلم.

زوكسولوجية عيد القيامة، بعد كده زوكسولوجية الصعود، بعد كده زوكسولوجية العذراء، بعد كده ملاك ميخائيل بتاع القيامة.

0: أعظمك هم النور الحقيقي، همجد حياته العذراء القديس وردة الإله، لأنك ولدت أنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، إكليل السبكين، سيدة الكنائس، غفران الخطايا، نبشر بالثالوث القدوس، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب وبارك. أمين.
1: حقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، لا حق من لا حق، مولود غير مخلوق، يساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد لنا الروح القدس. أم مريم العذراء وتأنس وصلب عنها عند بلاس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس ممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي بسط الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. أنا أعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي. آمين.

قدوس قدوس قدوس رب الصباوات السماء والمات ما ذكر ما ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل يا ثالوث القدوس ارحمنا يا رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شيء وضيقاتنا سواك حل واغفر واصفح يا الله عن سيئات التي صنعناها برضات التي صنعناها بغير رضات التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة خفية وظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسم كل كرحمتك يا رب ولا سخطنا سوتي آمين يا بان الذي في السماوات قدس اسمك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفاك أعطينا اليوم ولنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا لأن لك المجد والآن محبة الله الآب نعمة وحيد ربنا ولهنا وخلصنا يسوع المسيح وشركة ما تروح قرص تكون معكم امضوا بسلام سأكون معكم.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال لتلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

أنا طيب وغرقان في الدموع، طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر، مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك، أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك، ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي، قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي، خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه، أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب، هو ده الانسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا كان طبيبنا، هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه، نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه وملاه، المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبنى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك، شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي، لما دقت الموت بدالي. ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في ختام برنامجنا عن أفراح القيامة، والنهاردة نتكلم عن سبب كل الأفراح وهو الروح اللي بيعمل فينا وبيدينا الحياة الجديدة، الروح القدس اللي المسيح له المجد قال عنه إن هو يدينا ينبوع، الينبوع ده ماء حي ينبع فينا لحياة أبدية. فده الروح القدس اللي يدينا الحياة الجديدة. السامرية كانت بتشرب من مية راكدة، وده رمز للبير اللي راح تشرب منه. فالمسيح قال لها اللي يشرب من المية دي يعطش، يعني ما يرتويش، يعني ما يبقاش سعيد، يعني حياته ما بقاش فيها فرح. لكن المية اللي اديها انا دي تنبع فيه الى ماء حي ينبع فيه الى حياة ابدية. وده رمز للروح القدس اللي خد المؤمنين بعد قيامة المسيح بالمعمودية وبسر الميرون. إذن موضوعنا النهاردة هو فرح الروح القدس. الروح القدس معروف عنه ان هو له ثمر، والكتاب المقدس قال كده. اول ثمرة هي يقول محبة، وبعديها على طول فرح وسلام وما الى ذلك، طول انا لطف صلاح تعفف الى اخره. فاذا الروح القدس لما يكون في الانسان، الانسان يحس انه فرحان، والعكس لما انسان يكون حاسس بحزن وكآبة لازم في سبب. السبب هو الخطية اللي بتحزن، او السبب هو انه مش ممتلئ من الروح القدس، روح ربنا. الروح القدس يخلي الانسان في فرح وسلام زي ما بنقول. لما نيجي نشوف بعض الآيات اللي بتتكلم على الامتلاء من الروح القدس ازاي، ايه أثاره، فنلاقي ان التلاميذ في أعمال الرسل يقول كده كانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. وهنا حط الاتنين مع بعض كأن الفرح ملازم للامتلاء من الروح القدس، والامتلاء من الروح القدس علامته هو الفرح. ويقول في آية تانية وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب إذ قبلتم الكلمة في ضيق كتير. يعني رغم الضيقات اللي كانت حلت بيهم وهم بيقبلوا ويدخلوا في المسيح اللي هو المجد وفي الإيمان بيه والحياة معاه، تعرضوا لضيقات كتير، يقول بفرح الروح القدس كانوا فرحانين رغم هذا بالروح، بعمل الروح القدس اللي بيعمل فيهم، فكان محسسهم بفرح رغم الضيقات الكثيرة. المسيح له المجد زي ما قلنا قال من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. ونلاحظ كلمة من بطنه، لأن الفرح هنا داخلي مش فرح خارجي زي فرح العالم بمادة، فلوس، بوضع، بخبر حلو، لأن دي أمور بتنتهي وبتتغير بين يوم والتاني. لكن هنا الفرح هنا بيحكي بيقول من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. وقال هذا عن الروح. يبقى إيه الأنهار الماء الحي وإيه الماء ده اللي بيحكي عليه؟ الروح اللي المؤمنين كانوا مزمعين يقبلوه، لأن يسوع لم يكن قد أعطى بعد، أو لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد. ليه؟ لأن يسوع لم يكن قد موجد بعد، ما كانش اتصلب لسه وقام عشان يدينا التبرير وناخد نعمة وعطية الروح القدس. فإذا الروح القدس هو روح الحياة اللي بيدب في المؤمنين ويخليهم في الحياة الجديدة، الحياة المفرحة اللي كانت السامرية نقصاها، فهنا بقت حياة جديدة دبت في السامرية ودبت في كل مؤمن، وهذه الحياة تبان في حياته بفرح، فرح الروح القدس. المسيح له المجد لما قال للسامرية اديني اشرب، وقالت له ازاي بتطلب مني مية وانت رجل يهودي وانا امرأة يهودية؟ المسيح قال لها لو كنت تعلمين عطية الله، دي العطية العظمى، الروح القدس اللي ادهولنا المسيح ده، الروح القدس هو العطية العظمى، أعظم عطية من السماء اداها لنا روح الله اللي ساكن فينا، اللي بيخلينا في فرح وفي حياة جديدة مثمرة ونامية جدا ولها قيمة كبيرة جدا، حياة مقدسة. فيقول لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب، لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا.
وبعد كده في آية تانية يقول: أجاب يسوع وقال له: كل من يشرب من هذا الماء يعطش، اللي هو الحياة بتاعت العالم، إن واحد مخلي حياته أساسه هو أفراح العالم أو أمور العالم، مش هيشبع، هيبقى مش هيرتوي، مش هيبقى فرحان، مش هيبقى سعيد، مش هيبقى شبعان، حياته ملهاش معنى. ليه؟ لأنه ناقصه الروح العظيم ده، الروح القدس اللي بيفرح، لأن الروح ده جوه جوه، لكن أمور العالم من بره تنتهي وبتزول. لكن المسيح له المجد يقول لها كده: ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. إلى الأبد، كلمة إلى الأبد دي كلام جميل، يعني مش بس الحياة هتبقى فيه فترة حياته على الأرض، ده هيكمل حياة أبدية ملؤها الفرح والسعادة والسلام مع ربنا. بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية، ينبع ويفيض على الآخرين كمان، ويخلي الآخرين كمان في سلام وفرح وفي نعم عظيمة جدا. ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. بعد كده لما نيجي ونشوف فرح الروح القدس ده في امتلاء، يعني الروح القدس في من إنسان لإنسان بيختلف، في ساعات واحد يبقى الروح القدس مش ممتلئ منه، أو في تعبير في الكتاب المقدس يقول: لا تحزنوا روح الله القدوس، أو لا تطفئوا الروح، إن الروح حزين جواه بعد ما أخد في الميرون، سر الميرون، سر التثبيت، الروح القدس بعد المعمودية وسكن في الروح القدس يبقى حزين جواه، لأنه ملوش علاقة بالله كتيرة، فالروح يبقى حزين ومبقاش مليان من قوة وتأثير الروح القدس، مش فعال فيه، يبقى مطفي فيه. لكن في إنسان تاني يبقى مليان من نعمة ربنا ومن عمل الروح القدس فيه، بيقوده ويفرحه ويعلمه، زي ما المسيح قال عن الروح القدس إنه يرشده لكل الحق، وإن الروح القدس يبكت على خطية، ويبكت على بر، ويبكت على دينونة، على خطية لما يغلط، وعلى بر نقص، يخليه دايما يتطلع للبر ويفكر ايه القداسة، ويحب القداسة ويحب الخدمة ويحب الحاجات الحلوة دي كلها، ويبكت على دينونة، ان الانسان يخاف ان هو يقع تحت دينونة الله، يعلمه كل شيء، يعلم الانسان كل شيء، ويخليه يعرف كتاب مقدس، ويخليه يعرف أسرار الله ويعلن له. فالروح القدس ده يعمل بقوة، كل ما يمتلئ منه الإنسان يصير الروح القدس فيه غنى، غنى عظيم جدا. عشان كده بيقول لنا على أهل العالم: ما تسكروش زيهم بالخمر، تدوروا على الفرح المادي اللي فيه الخلاعة والشر وبعد عننا الشهوات، بل امتلئوا بالروح، دي الوسيلة المضمونة للفرح الأكيد الثمين الغالي اللي له قيمة، هي الامتلاء بالروح. يبقى ما تسكروش بالخمر اللي فيه الخلاعة عشان تفرحوا لذة وقتية، لا، بل نعمل ايه؟ امتلئوا بالروح، مكملين أو مكلمين بعضكم بعضا، يعني حديثنا وكلامنا ولهجنا واكترارنا هو مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، دي اللي ايه اللي نتكلم بيها، ودي اللي نكتر فيها، نسبح ونرنم، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. فهنا نمتلئ من الروح القدس، العمل الروحي يملأ القلب من نعمة الروح القدس، سواء العمل الروحي ده صلوات أو تأملات، أو سواء معرفة روحية حلوة أو خدمة جميلة بنخدمها أو عمل محبة، ده اللي يملانا من الروح القدس، وبالتالي نصير ممتلئين من روح ربنا ونبقى فرحانين بجد. ودي الصفة الأساسية لأولاد ربنا ولأبائنا الرسل، زي ما قلنا في بداية الكلمة، ربنا يدينا كلنا ان احنا نبقى ممتلئين من نعمة ربنا ومن روح القدس، ونبقى فرحانين على الدوام. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين.

حطوه في قبره وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال لتلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات

رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات. وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

راح فين يسوع؟ حرام عليك ورجعوه، مش مات خلاص؟ مالكم ومال وما تسيبوه؟ مستكترين على حبايبه ييجوا يزوروه، ده يدوب معانا طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عند مين؟ هو اتسرق؟ طب واللي سرق؟ سرقوا مين؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر، مين دحرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم؟ فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك، أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك، ده جسمه مليان بالآلام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي، قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي، خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه، أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا، هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه، نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه، المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي. أحط إيدي في جرح جنبه، كانت المسامير في إيده جروح كان مصدرها صلب. لازم ألمسها بإيديا، مش كفاية تشوف عليا. لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توبة جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي والموت خلاص ما بقاش نهائي.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا عن أفراح القيامة، وبنقول إن الفرح يرافق الإنسان المسيحي اللي قام مع المسيح. وكلمة قيامة يعني حياة جديدة، اتولد الولادة الجديدة اللي من فوق من الماء والروح، وبقاله طبيعة جديدة وإمكانات جديدة بالروح القدس اللي عامل جواه واللي بيعمل فيه، وحياة وسلوك جديد. وعشان كده كنا بنبحث في هذا البرنامج أسباب الفرح. احنا دلوقتي في الحلقة رقم 10، وبنتكلم عن الفرح أو الفرحة بالغلبة بربنا يسوع المسيح. يمكن البعض يكون مش واخد باله ان المسيح المفروض يكون غالب، وان يدوق الانتصار ويدوق النصرة دايما، الله ينتصر بيه. ساعات الانسان يكون مش فاهم كويس ديت، ويفكر ان ابليس شاطر وابليس بيغلبني وابليس قوي عليا، ويفكر مش هيغلب. لا، اي حد ماشي مع ربنا يسوع المسيح وابن له لازم يحقق غلبة ونصرة ويغلب، وكل يوم بنعمة ربنا، وده اللي هنشوفه في الحلقة ديت، ويبقى فرحان كمان بالغلبة ديت. بعد كده نلاقي ان هنا في سفر الرؤيا في اصحاح 6 آية 2 يقول: فنظرت وإذ فرس أبيض والجالس عليه معاه قوس قد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. مين ده؟ ده المسيح له المجد اللي خرج غالب من ضامن النصرة، وهو خارج وخرج عشان يغلب. يغلب مين؟ قوى الشر. راكب على فرس أبيض، رمز إن هو مسالم، مش خارج عشان شر، رمز القداسة والطهارة. الجالس عليه معاه قوس اللي هو المسيح له المجد، ولابس إكليل. القوس رمز الحرب، إنه هيحارب لأنه قوي، والإكليل رمز النصرة بتاعته. ممكن حد يجي هنا ويقول ده المسيح له المجد، لكن أنا فين والمسيح فين؟ نقول له لا، في سفر الرؤيا أصحاح 2 و3 بيتكلم على ملائكة الكنائس السبعة، ويدي رسالة لكل ملاك من الملائكة إنه لو غلب إيه المكافأة اللي هياخدها. فمثلا مرة يقول هياكل من شجرة الحياة، ومرة يقول من المن المخفى، ومرة يقول هجعله عمود في مدينة إلهي، ومرة يقول هيجلس معايا في عرشي، وهكذا، ومرة يقول هيلبس ثياب بيض، وهكذا. يبقى إذن الغلبة أو النصرة مش بتاعت المسيح فقط لا غير، ده خرج عشان احنا نغلب، لأن هو الغالب من قبل ما يخرج. والغلبة دي والنصرة دي والقوة والمجد والكرامة والبركة له. نلاقي إن داود النبي كان عنده الإيمان ده إنه لازم يغلب لأنه هو معه ربنا. برضو المسيحي اللي قام من الأموات بنعمة المسيح من موت الخطية، وعايش مع المسيح وحاسس بقوة المسيح العاملة فيه واللي بتقويه واللي بتساعده، مفروض انه يبقى حاسس نفس المشاعر ديت، انه لازم ينتصر بنعمة ربنا، ينتصر في حروبه مع الشيطان ويغلب وينفذ وصية ربنا وينفذ محبته ومشيئته المقدسة في حروبه مع الشيطان. فنلاقي ان داود النبي لما سمع ان جلياط الفلسطيني بيعير شعوب الله، راح لشاول الملك وقال له ان انا عايز ادخل احارب جلياط. فهو طبعا فتى صغير، وجلياط ده محارب جبار. فداود لما جه يتكلم مع شاول قال له: الرب اللي انقذني قبل كده من يد الاسد ومن يد الدب، لان قبل كده لما خرج عليه دب واسد بقوه ربنا قدر يهزمهم، هو هينقذني من يد هذا الفلسطيني. فشاول ما قدرش يقول حاجه لداود غير انه ايه: اذهب وليكن الرب معك. ده الايمان اللي بنغلب بيه والغلبه اللي بنغلب بيها، وان احنا لازم نغلب لان جوانا ايمان بربنا وقوه ربنا اللي عامله فينا. فاذا اي مسيحي ما يقولش انا مغلوب من الشيطان ومن الخطيه وما اقدرش اعمل اي حاجه، لا، انت فيك قوه، قوه المسيح، وانت بتغلب مش بنفسك ولكن بقوه مين؟ بقوه ربنا. نلاقي برضو مثال تاني، هو مثال يشوع
يشوع ابن نون النبي، يشوع ابن نون قال كده للشعب وللناس: أنتم قد رأيتم كل ما عمل الرب إلهكم بجميع أولئك الشعوب من أجلكم، لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم. يبقى اللي بيحارب مش أنا ولكن الرب. ويشوع دخل في حروب كثيرة جدا وضد الكنعانيين، وهو طبعا كقائد هنا هو ملوش خبرة حربية كبيرة زي الكنعانيين دول اللي كانوا لهم في الحروب، لكن بنعمة ربنا الرب هو المحارب. بيقول ان الرب هو المحارب عنكم، فقدر يدخل الحروب دي كلها اللي دخلها مع الكنعانيين، شعوب كتيره وممالك كتيره، وهزم وما تهزمش ولا في معركه من المعارك دي غير معركه صغنطوطه اسمها عاي، لان في الوقت ده كان في خيانه عخان ابن كرمي. دي المعركه الوحيده اللي اتهزم فيها. هزم بايه؟ بقوه ربنا، بقوه ربنا. عشان كده نحن نفرح ونتهلل بالله اللي بنغلب بيه، مش لنا احنا ولكن لله. فداود النبي بيقول كده في المزمور 144، بيقول: مبارك رب صخرتي، صخرتي يعني قوتي، الذي يعلم يدي القتال. هو اللي بيعلمني، هو اللي بيرشدني، هو اللي بيقودني في حربي مع الشيطان وأصابيع الحرب. رحمتي وملجئي، هو اللي بلجأ له، هو اللي بيرحمني، صرحي ومنقذي، مجني، كل دي أدوات حربية، المجني ده أدوات حربية، والذي عليه توكلت، المخدع شعبي تحتي، حتى مع شعبه هو اللي بيخدعهم له. فإذا نحن نغلب بربنا ونسبح ونفرح ونبتهج بربنا اللي بيعلمنا في حروبنا ازاي نغلب، واللي بينقذنا من حرب الشيطان، واللي بينجينا، واللي بيعلمنا كيف نتصرف في حروب الشيطان وحروب الشر، وازاي نهرب من الشر. يوسف الصديق مثال ازاي قدر يغلب الشر اللي كان يسير عليه الشيطان من مرات فوتيفار، قدر يغلب الحقد والكراهية اللي كانت ممكن تصيبه بسبب اخواته اللي رموه في البير واللي كانوا في احقاد ناحيته. قدر يغلب ده كله، وقدر ان هو بنعمة ربنا يسلك في وصايا الله. وعشان كده قال لهم ان ايه؟ سبح ربنا ومجده، قال لهم: انت اردتم بي شر ولكن الرب اراد بي بالشر ده خير. فاذا الله هو اللي بيقودنا في موكب النصرة بتاعته. والكلام ده قاله داود. صحيح، داود النبي قال ان احنا بنتعرض لمتاعب كثيرة وحروبات كثيرة، زي ما قال كان المزمور اللي بنقوله في صلاة الغروب، نقول: مرارا كثيرة حربون زي صباي، مرارا كثيرة قتلون زي شبابي، او في الترجمة دي: كثيرا ما ضايقوني زي شبابي، ليقل اسرائيل: كثيرا ما ضايقوني زي شبابي، لكن لم يقدروا علي. يبقى العدو والشيطان المحيط بي اللي أقوى مني مش هيقدر عليا. ليه؟ لأني هنا هو اللي بيسندني هو مين، واللي بينجيني هو مين، واللي بيحارب عني هو مين، لأن الحرب هي للرب مش ليا أنا. فإذا علينا إن احنا نفرح، وعلينا إن احنا نشكر الله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح، يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. ليه هناخد الغلبة بربنا يسوع المسيح؟ لأن المسيح اللي فينا أعظم من العالم ورئيس العالم الشيطان، وأعظم من كل قوة الشر. فعشان كده احنا ضامنين الغلبة، لما يقول خرج غالبا، ولكي يغلب هيغلب فينا احنا، فإحنا من الله، وعشان كده هنغلب، لأن اللي فينا أعظم منين؟ من العالم كله. أخيرا عايزين نقول ان كل اللي اتولد من الله من الماء والروح، يعني من المعمودية، لازم يغلب العالم بنعمة ربنا وبقوة ربنا. ليه؟ لانه هنا هو المسيح فيه، وده ايماننا. يقول: هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، ايماننا، ايماننا بالمسيح اللي فينا وبقوته وبعظمته وبنعمته، هيغلب بينا. من هو الذي يغلب العالم؟ إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله. يسوع هو ابن الله القادر والقدير والقوي في الحروب، واللي زي ما قلنا أنه غالب
يقول كده في تمثيل القيامة: من هو ملك المجد؟ الرب القدير الغالب في الحروب، هو ملك المجد. فإذا ما يسعناش غير ان احنا نقول زي ما قال معلمنا بولس الرسول: شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته وبيحقق بينا الغلبة. ولازم كمسيحيين نغلب كل يوم، نصنع مشيئته ضد قوات الشر، ونثبت في الأمانة وفي الطهارة وفي الحب وفي الوصية بتاعته، مهما قام علينا الشيطان عشان يعطلنا، لكن هنغلب بنعمته بقوته. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قوي إيمان الرعاة ولم

أنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال تلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب إنه قال، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

أنا طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا؟ نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه وملاه.

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبنى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في برنامجنا أفراح القيامة إزاي إحنا بنناقش إيه أسباب الفرح في حياة الإنسان المؤمن اللي قام مع المسيح، زي ما بيقول الكتاب المقدس إن أقامنا معه، أقمنا من الأموات وأجلسنا في السماويات. الإنسان المسيحي المفروض يبقى فرحان كل حين، زي ما قلنا في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي. أسباب الفرح اللي هنتكلم عليها، السبب اللي هنتكلم عليه النهاردة، هو فرح بالحياة الجديدة. ده السبب الثالث. الحياة الجديدة فيها حياة جديدة، القيامة فيها حياة جديدة. يعني إيه جديد؟ ده اللي هنناقشه. دايما القديم يحزن لكن الجديد يفرح. لو جينا نعرف ليه القديم يحزن، لأن القديم ماشي خلاص، هيدوب، هينتهي، هيفنى، لكن الجديد هو هيدوم وهيقعد. فالقديم يقول لنا كتاب المقدس عن القديم، فإذ قال جديدا عتق الأول، وأما ما عتق ده بقى الايه القديم وشاخ فهو قريب من الاضمحلال، هينتهي. ده القديم، اما ما عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال. يبقى القديم يحزن لان في خوف عليه انه قريب من الموت، لكن الجديد ده حياه جديده. عشان كده المسيح بيطمننا ان في السماء سماء جديده، والارض ارض جديده فوق في الابديه، وان احنا فوق في السماء هنتعلم ترنيمه جديده وتسبيح جديد، كل جديد ما بيشيخش، يفضل له رونقه وجماله وحياته لانها حياه ابديه. فاحنا مع المسيح مات انساننا العتيق، العتيق ده الفاسد، اللي فسد بالخطايا، وقمنا بالمعمودية إنسان جديد. وده اللي بيقول لنا عليه معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل روميا الأصحاح السادس، يقول فدفنا معه بالمعمودية للموت. يعني خلاص القديم مات، خلاص متنا معاه، ده الإنسان القديم. حتى كما أقيم المسيح من الأموات، المسيح قام إزاي من الأموات؟ بمجد عظيم، القيامة مجد، فالمسيح قام بمجد وفرحة عظيمة جدا. فقام المسيح بمجد، هكذا نحن أيضا لما نقوم من نطلع من المعمودية بحياة جديدة، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة، يعني في الحياة الجديدة. يبقى إذن المسيح يحيا حياة جديدة غير حياة أهل العالم، من نوع تاني، فيها أفراح لها معنى، حياة تدوم. هنا مش بنتكلم على الجسد، لأن إن كان الجسد، جسد الإنسان عموما مسيحي أو غير مسيحي، بيضعف ويشيخ، لكن الروح بتاعته زي ما بيقول الكتاب المقدس يجدد مثل النسر إيه؟ شبابك. يقول لنا كده أني إن كان أحد في المسيح، يعني لو كان حد تبع المسيح نزل المعمودية وقام معاه من المعمودية، فهو خليقة جديدة، خلق خليقة جديدة، إنسان جديد، إنسان يقدر يعين ملكوت السماوات. الأشياء العتيقة قد مضت، الخطايا والإنسان الأناني والشهواني والوحش مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا، المسيح إداني حياة جديدة. فالإنسان القديم اللي بيحزن وحزين وخايف وقلقان ومفهوش سلام ودايما في أتعاب وأوجاع لأنه في خطية وفي فساد وفي هلاك، ده انتهت لأنه المسيح اداني حياة جديدة، وزل كل قد صار جديدة. ويقول لنا إن إحنا لبسنا الجديد. إيه الجديد ده؟ الجديد ده حياة المسيح اللي اداهاني، ده التوب الجميل اللي لبسته، حياة المسيح ولبسته من جديد. الجديد ده يقول لنا يتجدد للمعرفة، يعني بمعرفتنا للمسيح كل ما بنعرفه أكتر ونحبه أكتر ونصلي ونقرب والكتاب المقدس يبقى جوانا بآياته ونتناول، يتجدد للمعرفة، يتجدد، يبقى أجدد وأجدد وأجدد، يبقى في حياة أبدية حسب صورة خالقه، ننمو حسب صورة خالقه، لأن الخالق
لا نهائي في قداسته وطهارته. عشان كده احنا قدامنا امتداد عظيم ان احنا كل ماذا كل ما ايه نتقدس ونتجدد في المسيح، ونفرح اكتر كل ما نتجدد وكلنا الحياة الايه الابدية. بعد كده يقول لنا بس بشرط، خلي بالكم لازم تخلعوا التصرف او الانسان العتيق، التصرف السابق، الانسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور. رغم اننا خدنا حياة جديدة لكن مازال القديم بيحارب ويعاكس فينا، مازال الجسد ممكن يشتهي وممكن يعمل حاجات وحشة لو سبناه. عشان كده معلمنا بولس الرسول بيقول اقمع جسدي واستعبده، ما سيبوش. عشان كده كل شوية انا بخلع من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب الشهوات والغرور، شهوات الغرور والكبرياء. يعني لو جالي فكر حقد أخلعه وأرفضه وانكره على نفسي، لو جالي فكر الشهوة زي يوسف الصديق لما قال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ للرب أرفضه، لو جالي أي فكر وحش أنانية أو ذات أرفضه، يبقى أخلع من جهة التصرف السابق اللي قبل كده الإنسان الفاسد العتيق بحسب شهوات الغرور، واتجدد. أتجدد بإيه؟ بروح ذهني، الروح الجواية اللي بيعمل في ذهني وقلبي، روح القدس اللي اتقال عنه الذي أقام يسوع من الأموات يقيمنا كمان. لأن هذا الروح اللي الثمر بتاعه جميل، المحبة والفرح والسلام والصلاح والإيمان والقداسة والوداعة واللطف. ألبس يقول وتلبس الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر. الإنسان ده بر وقداسة الحق، يبقى هو ده المطلوب، البر اللي هو القداسة والأعمال الصالحة بتاعة الله اللي بيعملها فيها، أو إنسان عايش في هذا البر وقداسة الحق والقداسة والحق. يبقى بكده الإنسان المسيحي يخلع الفاسد ويلبس الجديد، وكده يبقى فرحان فعلا، ما يبقاش حزين زي قايين اللي قتل أخوه كان حزين وخايف. طب قول لنا مثال كده يا معلمنا بولس الرسول عن العتيق والجديد عشان نفهم الفرق بين ده وده. في رسالته لأهل أفسس أصحاح 4 يقول لنا بقى عن مثال على العتيق، فقول لنا العتيق زي الإنسان اللي كان بيسرق قبل كده وكان أناني وعايز ياخد حق غيره ويعتدي على غيره، ده العتيق الفاسد. فيقول لا يسرق السارق فيما بعد، أمال يعمل إيه؟ بل بالحال يتعب ويعمل ويشقى عاملا الصالح بيده. ليه؟ ليكون له أن يعطي من له احتياج. مش عشان بس إنه هو بطل خطيئة، لا، ده عايز يمتد للقداسة والطهارة والخدمة والحب، فيتعب ويعمل بإيديه عشان يدي الملوش اللي ما عندوش وللي له احتياج. هديت الايه الانسان الايه الجديد، ده الانسان الجديد. ويقول لنا ايضا على جميع هذه البس المحبه، دي صفه الانسان الجديد، والمحبه دي تجلب فرح، التي هي رباط الكمال، تربطنا ببعض وتخلينا في كمال. ليملك في قلوبكم سلام الله الذي اليه دعيتم في جسد واحد، يبقى في سلام بيننا وبين الناس. سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد، دعينا لله، احنا دعينا عشان نبقى جسد واحد ونحب بعضنا. وهنا هو ده الإنسان الجديد الفاخر، وكونوا شاكرين في شكر ورضا وفرح وسرور. ده الإنسان الجديد والفرح اللي ناتج عن هذه الحياة الجديدة. ليه ده كله؟ لأن احنا عايشين في ملكوت جديد، ملكوت الله. ملكوت الله بقى ما بقاش الأكل والشرب ولا النظام اللي كان اليهود يأكلوا أكل معين وشربوا شرب معين، لا، ده ملكوت السماء والحياة الجديدة. يقول إيه؟ بل هو، يعني ملكوت الله ده، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. يبقى كده دي الحياة الجديدة، بر وسلام. بر يعني عايش في بر، مش في في في مش في في في بعد عننا في شر ولا في نجاسة ولا حاجة زي كده. بر بر، الإنسان يعيش في بر المسيح وقداسة المسيح، ولو وقع في خطية يقوم تاني بسرعة المسيح يطهره ويقدسه ويعيش في البر من تاني. وسلام، سلام في قلبه، وفرح،
كل ده بالروح القدس. ربنا يدينا ان احنا نعيش الحياة الجديدة ونفرح بهذه الحياة الجديدة بالأفراح الجميلة المقدسة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الأبد كلها. أمين.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.